0: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joyingi kaini kain adenyale.
1: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافات، ويوشافات أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفر ناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي. فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك. ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة متهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معها. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات اللي بنخدها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة التانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويس عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الما حلوة والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعه رجعنا لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل انك انت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وانت بتشتري في الليسته بتاعتك. الحاجه الاولى اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو اشتريتي اي حاجه معلبات او اي عبوة لازم اقرا المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري انا مربى فلازم اني انا اقرا

نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدلي وبمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير في ناس كتيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا مواد كيمائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه.
حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنة او زبدة صناعية او طبيعية، لانه دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلل شوية برضو ده بكون كويس، بعد فترة حتى احنا حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة
التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي هيتم طهيه بطريقة صحية اكتر، لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها، ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي. فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل، أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون

0: كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والد موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين، وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا واحد بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرض لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدعينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله أنتوا طيبين، صباحات العوافي، ومشتاقين كتير كتير لتصبيحاتكم من الصباح الجميل ده، ومشتاقين نسمحكم كمان، مشتاقين نقول لكم، نتكلم معاكم، ندردش معاكم في ونساتنا الصباحية الخفيفة. لو عندكم أي موضوع عايزين نتناقش فيه في الأيامات الجاية يا ريت تبعتوا لنا، لو عندكم آراء حتى لو مختلفة معنا أكيد طبعا تقدروا تقولوها، وأنا مبسوطة جدا إنه أكون معاكم الصباح ده، وكمان مبسوطة جدا إنه أكون معاي أستاذ جاكسون. صباح الخير أستاذ.
2: صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة، ومبسوط برضه أكون معك ومع المتابعين بتاعنا دائما في موضوع جديد، وبنعمة الرب نتمنى إنه نكون خفاف كده وفي تفاعل بيناتنا جميل.
1: أمين يا رب. الليلة نحن عايزين أستاذ نتكلم عن موضوع خطير، وفي ناس كتير جدا ممكن يتفقوا معنا، وفي ناس كمان ممكن يختلفوا معنا في موضوعنا بتاع حلقتنا الليلة. نحن الليلة عايزين نتكلم عن التعليم والمعرفة. التعليم والمعرفة، هل نحن محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة فعلا؟ هل إحنا اللي بنتعلمه بنطبقه في حياتنا فعلا؟ هل إحنا كشعب سوداني في الوقت الجاي ده محتاجين نعرف أكتر، ولا خلاص كفاية عرفناه وده تعال نطبقه؟ رأيكم إنتو شنو، وآراءكم وأحوالكم وأخباركم، ولو عندك زول عايز تونس معه، ولو عندك زول عايز ترسل له رسالة وتطمنوا عليك، كل ده تقدر تقولوا لنا في الكومنتات. أنا منتظر تصبيحاتكم. صباح الخير عليكم كلكم. أستاذ جاكسون كيف الصباح معك؟
2: الصباح كان جميل، مع أنه يعني جيت الليلة متأخر شوية ما كالعادة، لكن يعني صباح طبعا في كل يوم بإشراقة ونشاط وتفاؤل، وعلى أمل أن الأمور تكون كويس، خاصة يعني الواحد جاي عشان ما يجي يلاقيكم برضو، فأنا سعيد من الصباح برضو بالحاجة دي، فمبسوط أنه برضو يعني بعد فترة طويلة ما تلاقينا مع أستاذ إيفا في الهواء، برضو دي من الحياة اللي مفرحة برضو، فمبسوط أنا، سعيد متفائل.
1: وأنا كمان، وأكيد هم برضو متفائلين معانا، والصباح واحدة من الحاجات الجميلة جدا، بداية جديدة، شمس، فرح من الصباح، يعني الصباح بعكس النور بعكس الظلام، يعني واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في السودان، والصباح بالذات الشمس الحارة دي، في شمس الصيف زي ما أقول. شمس الصيف في الخرطوم حاجة يعني في ناس بتشوف إنه دي حاجة صعبة، لكن حاجة جميلة، لأنه كمان بتعلمنا حاجات كثيرة. أهم حاجة بنتعلمها في شمس الصباح دي شنو الشمس الحارة تطلع من الصباح تطقك وإنت منتظر المواصلات، منتظر
2: وطبعا الشمس إذا زول ما فايق كويس يعني لسه نعسان بيخلي الواحد إنه يفوق يعني، ونشاط حقيقة. إحنا ممكن نشوف من ناحية يعني الحرارة وكده، لكن الشمس بتاعنا بدينا يعني نشاط، وبدينا وبنستفيد من الفيتامينات يعني بطريقة أو بأخرى. صح في درجة معينة في ناس بيقولوا يعني ممكن بعدية بيكون ضرر للإنسان وكده، لكن نحن بطبيعة الحال لما نجي طالعين بنعرف كيف نقي نفوسنا من الشمس، يعني نجيب في الظل ومتين بنقدر يعني نتحمل الشمس، فإحنا عندنا خبرة في الحاجة دي، فتلقائيا يعني بنقدر إنه نستفيد من الشمس بصورة جميلة. بعدين كالزول ما بيعرف إنه شمس السودان جميلة لما نطلع منه، يعني لما نمشي المناطق الباردة وكده، فبيعرف قدر شنو نحن فعلا
1: تحس إنك عايز شمس. تحس إنك عايز شمس الصبح. وكمان برضو نقدر نقي يعني نفسنا من درجات الحرارة العالية دي بإننا زي ما قلت نجي في الظل، نستخدم مظلات، وتدعو عن صغافة نحن ما عندنا صغافة إننا نستخدم مظلة عندنا، لكن الطلاب يعني ممكن تضلل به كراس بكتاب.
2: أخيرا نزول اشتري جريدة بس عشان ولو ماشي يعني يقوم يرفع الجريدة على راسه وماشي ما يشتري هنا شمسية يعني.
1: تشتري جريدة ومنها تتعلم كمان ومنها تقرأ الأخبار الصباح. فكرة جميلة صدقني أستاذ جاسم. يعني تقرأ الجريدة وتقرأ الأخبار ومنها كمان تظلل من الشمس. هو دي بنحنا بنديكم حلول. أنتوا برضو إحنا عايزين نسمع آراءكم وعايزين نسمع تسبيحاتكم.
2: برضو في حاجات جديدة إنه الزول يلبس طاقية. ده برضو من حياته يعني. طلعت برضو الطاقية طبعا برضو بيساعد إنه بيخفف من حرارة الشمس على الرأس وكده. يعني الزول يفضل طاقية من إنه يشتري شمسية. هنا برضو نفس الحكاية قاعدين نعمل كده إنه الزول يقوم يشيل له شمسية ولا كده. أحسن تشتري طاقية حاجة خفيفة كده تحطها في رأسك وخلاص.
1: في أكتر من حل تقدر تغيبها ونفسك من الحرارة الشديدة. إنك تكون بتستخدم طاقية، تكون بتستخدم جريدة، وده طبعا الحل الأفضل والأمثل بالنسبة لي، بتفق معاكم فيه شديد، عشان من الصباح تكون قريت كم خبر كده وبعد كده تستخدمها تضل راسك من الشمس. وكمان برضو بوصيكم إنكم تشربوا كميات كبيرة جدا من الموية في فصل الصيف، لأنه كمان الموية بتساعد الجسم إنه يعوض السوائل اللي هو بيفقدها نتيجة درجات الحرارة العالية. وكمان برضو الطلاب اللي بيدرسوا في المدارس لازم تصحى من الصباح تكون يعني متأكد انك انت شربت موية قبل ما تطلع من البيت، لانه هم طبعا عندهم في وقت الحصة، احنا زمان طبعا الاستاذ وقت الحصة ما بخليك تشرب موية، لكن هسه بيقى عندهم يعني اي في فرصة انك تستأذن وتشرب موية. يعني ما تنسوا انكم تشربوا موية كتير، دي حاجة مفيدة جدا لكم ولصحتكم. صباح الخير عليك يا فضل، واكيد حنرجع نقرأ رسالتك تاني. وعباس صباح الخير عليك. عبد المحمود صباح الخير عليك، بيقول عبد المحمود صباح الورد. ونحن كمان يا عبد المحمود بنصبح عليك، مشتاقين كتير جدا إن نسمع آرائك عن حلقتنا الليلة. وكل الناس اللي بيفكروا يرسلوا لنا، في كم وعشرين موجودين معانا، كانوا الناس مشت وين؟ انتوا ما قاعدين تقولنا صباح الخير ليه؟ نحن مشتاقين لكم كتير جدا، وعايزين نعرف اخباركم، وعايزين كمان نعرف ارائكم في موضوع حلقتنا الليله. هل احنا محتاجين نعرف حاجه عن كل حاجه، ولا محتاجين نعرف حاجات معينه بس اللي بتعيننا في حياتنا؟ ان احنا اللي بنعرفه ده بنطبقه في حياتنا، سهل إننا نطبقه ولا صعب إننا نطبقه؟ حاجات كثيرة جدا إحنا بنعرفها وبنتعلمها أستاذ جاكسون، بس مرات بيبقى صعب شديد إنها تقوم تطبق في حياتنا في واقعنا السوداني.
2: بالضبط كده. طبعا إنه الحكمة هي إنك كيف تقدر يعني تستفيد من المعرفة، ودي حاجة أساسية. أحيانا نحن يعني بننشغل من الحاجة دي بمفهوم بتاع إنه دايرين نعرف أكتر ونلم المعلومات ونكدس الكتب، مع أنه أحيانا ما بنزورها كثير ولا بنفتحها، لكن بنسعى للحاجة دي. وأحيانا بنخاف من المعلومات والمعرفة، يعني بحسب اختباراتنا، بحسب يعني مثلا مخاوفنا أو حاجة زي كده، مع أنه المعرفة في العرف العام اللي عندنا ليه هو مهم جدا. العلم يعني في العرف العام هو مهم بالنسبة لنا جدا، لكن بس أحيانا نحن بينقصنا الحكمة في أنه يعني كيف نقدر نعرف وكيف نستفيد من المعرفة. وأعتقد من ضمن الأهداف بتاع الحلقة دي أنه كيف نقدر يعني نستفيد بما نعرفه أو نريد أن نعرفه ونتعلمه.
1: كيف نستفيد من ما نعرفه أو ما نريد أن نتعلمه؟ تعال يا أستاذ جاكسون نقرأ رسالة أستاذ فضل. أستاذ فضل بيقول يسعد صباحكم بكل خير وإيجابية وتفاؤل، ونحن متفائلين جدا جدا أستاذ فضل إنك إنت بتراسلنا في الوقت ده، ونحن مبسوطين إنه نكون بنقرأ في رسالتك. هو بيقول تحية معطرة بالود والتقدير لبرنامجنا قال النابض بالحياة صباح بلدنا، وكمان برضو تحية التقدير والود والاحترام لك والرائع دايما إيفا، شكرا جدا. وقال لضيفك الكريم الأستاذ جاكسون وكل الأهل والأحباب عبر أثير راديو سمر، الراديو الذي يجمعنا كسودانيين على المحبة والترابط أينما كنا. يا سلام على عباراتك. وإحنا كمان بنسلم على كل الأهل، بنسلم على الناس البعاد والقراب، الناس البر السودان والجوة السودان، وكل الناس إن شاء الله يكونوا طيبين وطمنونا ويتواصلوا عبرنا مع فضل. هو بيقول بيقول على سؤال الحلقة إنه قال السؤال محفز للتفكير، هل نحتاج لمعرفة كل شيء؟ ده بيقول الفضل سؤال محفز للتفكير، إن نحن فعلا محتاجين نعرف كل شيء. بيقول في تقديري الإنسان ليس بحاجة لمعرفة كل شيء، بل أن هنالك من المعارف ما قد يشكل عبئا وثقيلا على الروح والعقل، فبعض التفاصيل معرفتها قد تضر ولا تنفع. يعني أنا حأتناول الرسالة بتاعة أستاذ فضل جزء جزء لأنه الرسالة طويلة وفيها معلومات كثيرة ومهمة وفيها آراء يمكن إحنا نتفق معه نوعا ما إنه إحنا ما مفروض نكون بنعرف كل حاجة.
2: بالضبط كده. هو يعني تقريبا أنا طبعا بحب يعني الآراء ولا المداخلات بتاع أستاذ فضل دائما بيكون غني وثر وبيكون جزء يعني ثالث يعني في الحلقة. فعشان كده يعني هو ما بس بيشارك لكنه يعني بيضيف دائما. يعني ده سؤال جميل وفعلا إنه المعرفة أو كثرة المعرفة ممكن يعني يؤدي إلى ضرر أكثر من إحنا ممكن نستفيد منه. ممكن تواصل القراية.
1: بيقول إنه برضو يعني كترت معلش بس الرسائل لأنه بتمشي المعرفة قال لا تصبح قوة حقيقية إلا إذا تحولت لسلوك وممارسة. يعني نحن بس حقه بعد كده خلاص نختم الحلقة لأنه
2: وكمل جاب الإجابة من

0: دي مفروض نكون طبقنا من كترت مارجرينا، لكن ما في،
1: أو على الأقل يكون في إنتاج فكري كويس حتى ما القراية يعني بتخلينا نحن برضو ممكن نطلع، لكن الحاصل إنه عكس يعني نحن
0: بنقرأه بس
1: أي بس يعني، والدليل إنه الوضع لسه نحن عايشين فيه يعني، إذا كان يعني الوضع الحس إحنا فيه أو المقولة طبعا يعني اتقالت ممكن يكون في السبعينيات أو كذا، مفترض الآباء بتاع الجيل الحسة أو أجدادهم يكون علم أولادهم حاجات كويسة، لكن الحاصل إنه يعني باين ما باين الكلام ده يعني.
0: ما باين إننا نحن قرينا
1: ما استفدنا من القراية،
0: ما استفدنا من القراية لأنه أستاذ جاكسون في الواقع مرات أنا بتفق مع فضل، لأنه في الواقع مرات بتحس إنه راسك مشحون بحاجات كثيرة، يعني زي شايل لك شنطة كده وشايل فيها أقلام ومناديل وما عارف يعني ممكن تكون بس محتاج لقروش مواصلات فيها والتلفون، فشايل معك تاني حاجات كثيرة كثيرة حاجات ما مفيدة وانت شايلة وهي تقيلة يعني، فمحتاجين مرة في مرة كده نقوم الواحد يشوف جوا مخه في شنو يعمل ديليت للحاجات اللي هو أصلا ما مستفيد منها، يعني في حاجات أنا بعرفها لكن في حياتي ما مستخدمها ما مطبقة ما مستفيد منها، ما حاجة هسي بي يعني تمسك بإني أنا أقوم أعرف عنها كمان أكتر بيفيدني بأي حاجة بل بيهدر لي وقت.
1: بالضبط كده، يعني زحمة المعلومات لم طبعا المفروض انه لما احنا يكون عندنا معلومات كثيره شايلنا تساعدنا في المواقف الصعبه في الحالات اللي ممكن يكون محيره، لما نكون في مفترق طرق مثلا في حاجات تانية مفترض نكون احنا بنوفرها من خدتها يعني قدام بيجي وقته، دي كلها حاجات مفترض احنا نتعلم ونعرف عشان الكلام ده، لكن لما تكون هي مكدسة يعني بتخيل زي يعني الست اللي هي بتخد حاجات كتير في الشنطة لما دارت تفتش اللي تكب كله تحت بعدين
0: طبعا تعزل
1: تعزل عشان تلقى الحاجة الدائرة، فده بياخد منك مساحة يعني وقت كتير يعني وجهد، ممكن حتى الوقت المناسب المفترض تستخدم المعرفة دي بيكون خلاص مش ضاع يعني، فبالتالي الواحد بيكون ضيع زمن وما استفاد يعني من المعرفة اللي عنده.
0: طيب خلينا نكمل في رسالة فضل، وهو بيقول المعرفة لازم نوظفها في خدمة الإنسانية، قال في خدمة الإنسانية لتقليل المعاناة ونشر الوعي والدعم لمن حولنا، يعني نحن لما نعرف حاجة لازم الكلام ده يكون لفايدة، يعني كلام كبير شديد كلامنا يعني بجد مندهشة
1: مدرسة يعني
0: مدرسة فهو بيقول الحاجة اللي بنعرفها لازم نوظفها لخدمة الإنسانية. طيب أنا لو هسي أنا عرفت مثلا أصين التلفونات لو أنا بعرف أصين التلفونات ما خلاص دي معرفة، كيف أوظفها لخدمة الإنسانية ما أنا بصين لهم هم بدون قروش؟
1: هو يعني أعتقد أنه كلامه أوسع من مجرد أن نحن يعني يكون عندنا معرفة زي صيانات وحاجة زي كده، لأنه لو دارين نقيس فكرة الإنسانية دي بتجي من أنه أنا ما بفرز بين الزول اللي أنا بتعامل معه، يعني أنا بيهمني الإنسان، لكن يعني لما أخذ المعرفة مفهوم أنه أنا لما أدي بأخذ ممكن يكون ده الحتة بتاعت يعني الشغل اللي أنا أشيل المعرفة على أساس أنه أنا أقدر أستفيد من وراه، فبالتالي ما بيكون الإنسانية هو هنا الأولوية، بيكون نفعي أنا الأولوية، فبالتالي أنا بعرف 200 أدي أو 200 ما أدي المعرفة دي، إذا ما بستفيد منها ما بدي، إذا بستفيد منها بدي، أو مثلا في ناس معينين بيستحقوا وفي ناس تاني ما بيستحقوا، ده ما بيخضع للقاعدة الإنسانية هنا. القاعدة الإنسانية هو أنه أنا بتعامل مع الإنسان كإنسان، ما بيهمني خلفيته، ما بيهمني يعني دين ديانته ثقافته لونه، ما بيهمني الكلام ده، لكن هو إنسان زيي فأنا بتعامل معه على هذا الأساس. لكن المعرفة أنه أنا يعني زي المثل اللي قلتيه تجارية يعني انتقائية برضو
0: ودي برضو أستاذ جاكسون يعني معلش أنا برضو عشان الحتة في حتات صغيرة نحن في المجتمع بنتضرر منها كتير. المعرفة حتى لو يعني أبسط حاجة الزول اللي بيعرف يصين التلفونات ويتعلم إنه يصين التلفونات ممكن يتعامل بإنسانية في الحاجة دي ويخلي ده لخدمة الإنسانية فعلا.
1: أيوة.
0: لما هو يكون أمين في الحاجة بتاعته اللي بيعملها دي لما هو يكون أمين لما تمشي له وشاشة التلفون طافية بس التلفون ما محتاج شاشة يقوم يصنف لك ويقول لك لا تلفونك ده محتاج شاشة لأنه الشاشة سعرها أعلى من باقي الحاجات، وهو ممكن يكون بيصلح بحاجة أو يزبير بسيط فبيبقى هنا شنو ما في أمانة في الحاجة دي، ما في إنسانية ما في آدمية في تعامله. المعرفة اللي هو المعرفة دي استخدمها لمنفعته هو بس الشخصية. لكن رسالة أستاذ فضل دي فتحت في ذهني حاجات. إحنا كتير جدا بنخط إنه المهن أو الحاجات اللي بنعرف يعني الحاجات التطبيقية المهن التطبيقية إن دي ما معرفة

0: ما بتفيد الإنسانية، بل بالعكس يعني هسه الحاجات اللي بتفيد الإنسانية فعلا التكنولوجيا والثورة تحت التكنولوجيا اللي هو يكون في روبوتات بتستخدم الناس وبتساعدهم، الناس المقاعدين في عيون معارف للناس اللي ما بيشوفوا، في حاجات كتير جدا في التكنولوجيا نحن إنسانيا يعني استفدنا منها، لكن كانوا الناس اللي عملوها يعني قرارهم إن هم يخدموا البشرية، يخدموا الناس، ما يخدموا منفعتهم الشخصية. ما يبيعوا براءات الاختراع، ما تتباع بقروش كثيرة، الحكومات بتطبق براءات الاختراع دي بتنزلها. نحن في كذا شاب سوداني قدم براءة اختراع بس للأسف ما
1: أسي يعني أنا ممكن ألخص سوري يعني الكلام بتاعك في إنه المعرفة دي إذا نقصها أو يعني تنقصها الأخلاق بيخلي إنه أنا، لأنه الأخلاق هو بيضبط المعرفة، بيضبط المهنة حتى ذاته، فأنا لما يعني أتعامل بأخلاقية إذن أنا بيكون عندي معايير ما خاضع للقانون لكن خاضع لمبادئ وقيم عندي لا في نفسي أنا، فأنا لما أجي أصين أو أدي نصايح ما بيكون يعني أنا أرفع الأسعار أو يعني أهول الحاجات عشان الاستفادة تكون كثير. فهسه حاليا إحنا عندنا يعني العلم ممكن يكون الناس اللي بيخترعوا والبيحلوا المشاكل بيقدموا الحاجة للإنسان، لكن في ناس ثانيين بيجوا بيستخدموا نفس الحاجة بطريقة لا أخلاقية. يعني الاختراعات الفعالة اللي هي ممكن يكون إيجابية والإنسان استفاد منه، نفس الاختراعات دي استخدمت بطريقة تانية ضد الإنسان ذاته. يعني إذا الطائرة مفترض وسيلة كويس استخدم سلاح بيضرب، إذا كان الفيزياء أساسا أو النووي مفترض يكون فائدته عشان يكون في طاقة كويسة، يعني يكون في توفير للطاقة وتوسيع واستفادة قصوى، قاموا حولوا للسلاح مدمر. فعرفت كيف؟ ففي حاجات كثيرة الإنسان بيخترع كويس لكن نفس الحاجة برضو ممكن
0: تتحول
1: لضرر. ده هنا بيكون يعني نقص للمعايير والقيم الأخلاقية اللي بتضبط يعني المعرفة حقنا حتى الخدمات اللي بنقدمها للناس الآخرين، فمهم جدا.
0: عشان كده فضل بيكمل في رسالته بيقول نحول المعرفة إلى أداة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا وفي تفاصيل حياتنا اليومية، وقال نجعلها جسرا للتفاهم والتعايش والبحث دائما عما يجمعنا ويوحد صفوفنا. العلم بستان كبير، قال لنقطف منه ما يزيدنا نضجا وإنسانية ولنترك ما لا يعنينا لنحافظ على نقاء سريرتنا وصفاء عقولنا. دمتم ودام راديو سمر منبر الوعي والجمال، الحب أولا والإنسانية دائما. ودي عبارة طبعا فضل مشهور بها جدا، وعبارة يعني خفيفة على اللسان لكن هي جميلة في القلب. يعني
1: فعلا يعني هو طبعا دي رسالة هو بيقصدها، وفي نفس الوقت نحن فعلا محتاجين لها في الوقت المنحرج ده، ولا يعني احنا في مرحلة كده حرجة جدا ومفصلية، ومحتاجين ما بس فعلا انه يعني نقول او نحكي عن المشاكل او حتى، لكن كيف نقدر يعني نوصل قاعدة مهمة جدا وعلى اساسها نصب المعرفة ونصب يعني تفاعلنا وبرامجنا. الحاجة اللي هو قال انه احنا الانسانية هي الاول دائما هي اللي بتربطنا، عشان كده مفترض أي حاجة بنعملها نقدمها فعلا بتخلي فعلا ترفع من المبادئ الإنسانية بتاعنا، لأنه الحاصل في مجتمعنا يعني بيعكس أنه كأنه الإنسانية حقتنا ضعفت أو ما موجود. أنا دائما بقول العبارة دي أنه أنا بقيت يأسان من إنسانيتنا، يأست يعني، كنت منتظر ومنتظر لكن ما في حاجة كويسة طالع اللي بيطلع. يعني المسيطر العام الظاهرة هو أنه إنسانية ضعفت جدا، والناس يعني تسلك من مبدأ بتاع أنا وإلغاء الآخر.
0: إلغاء الآخر ده طبعا ده تعليم خاطئ جدا احنا تعلمناه، كأنما نحن يا أستاذ جاكسون مرات بنحس إنك أنت لما تلغي التاني ده فأنت بتكون في يعني بتكون متقدم، فلما أنت يعني أنت كده بتكون ضيحت فرصة للمجتمع إنه في عقل ممكن نستفيد منه. إحنا بنهمل الحاجة دي أو بننسى الحاجة دي. عندنا تاني في مجتمع السوداني طبعا دي من سلبيات التعليم، ده ما التعليم إحنا قاصدين إنه التعليم الخاطئ. إحنا لازم نتخلى عن بعض المبادئ والتعليم الخاطئ عشان نقدر نمشي خطوة
1: اللي هو التلقين، يعني تلقين وبيكون في تلقي من غير أي فكر نقدي، وهسه حاليا ده بيكشف انه كيف يعني جيلنا ده التفكير النقدي اللي هو التمييز والجانب الحواري, انه انا اناقش واستطعم وافتفت, وحتى ذاته يعني انا امتحن حتى افكاري ومبادئي, اشوف الجانب الايجابي والسلبي واقوله حتى, يعني دي حاجه يعني تقريبا معدومه عندنا الايامات دي.
0: ما في حريه راي.
1: بالضبط كده,
0: ما في حريه راي. طيب خلينا برضو نسلم على صديقنا عباس, بيقول صباح الخير من دولة الكويت. عباس صباح الخير عليك, ونحن بنسلم عليك وعلى كل الناس الموجودين معك في الكويت برضو. ويا ريت تقول لنا منو بيسمع معك رادي سمر من الكويت, وبنسلم على أهلك الموجودين في السودان. عبد المحمود النمر بيقول صباح الورد. صباح الورد عليك يا عبد المحمود, إن شاء الله أنت كويس يا رب, ونحن منتظرين نسمع مشاركتك في موضوع حلقتنا الليلة. موسى السيد صباح الورد يا موسى, بيقول صباح الورد موسى. السيد أبو رعد صباح النور عليك يا موسى. خلينا نرجع تاني أستاذ جاكسون, يعني واحدة من الحاجات والمعوقات في السودان إنه يعني لازم تتلقى التعليم من زول. عندنا حتى في الأمور الحياتية العادية لازم يقول لك أنت الزول ما عنده أستاذ, ده أستاذه, ما دارين نقول الاسم, لكن يقول لك الزول ما عنده أستاذ, ده كأنما أنت لو ما عندك أستاذ بيعلمك, لو ما عندك زول بيدرسك, أنت كده ما ماشي في طريقة التعليم الصحيح.
1: هو طبعا المقولة أو التصريح ده هو يعني بيحتمل الصواب وبيحتمل برضو يعني بجانب الخطأ, يعني أو خلينا نقول يعني إنه نحن نقول لازم تكون عندك أستاذ, دي حاجة, ونحن بنقوم صغار بالطبيعة بيكون أبهاتنا أمهاتنا أهالينا هم يعني بنقوم تحت تعليمهم, يعني ده شيء طبيعي, يعني إحنا ما نقدر, دي حاجة طبعا زي بنقول إنه بيكون مفروض علينا, يعني بنجي نلقاه كده بننشأ بنقوم من صغرنا بيكون عندنا معلمين اللي هو الأب والأم والبيئة اللي احنا عايشين فوق. لكن من ناحية برضو فعلا بنكون محتاجين لشخص نقعد معه عشان هو يقدر يعني خلينا نقدر نعرف نميز في المعرفة اللي عندنا له أو اللي ممكن نستخدمه, فكويس أن يكون عندنا يعني أستاذ. لكن الإنسان بطبعه لطالما هو يعني بالفطرة زول يعني فضولي وباحث, ومن ضمن الفضولية بتاعت الإنسان إنه هو إذا ما سعى من أجل إنه هو يعرف ويختبر, أو حتى يعني الحياة بتجبره إنه هو يتعلم, بالحياة بتجبره إنه هو يعرف حاجات تانية, يعني إذا كان هو أبى أو رفض الحاجة دي, يعني الإنسان عنده له يا بالفطرة اللي في موجود عنده يا الظروف ممكن تخليه إن هو يتعلم. يعني في كتير الأيامات دي بنشوف في بعض الفيديوهات بنزله واحد يمكن يكون ما تعلم تعليم كويس, لكن بنلقى إنه بقول كلام حكم نتيجة لواقعه. عشان كده لما الناس تخش في وضع يعني اللي هو مأساوي زي ما نحن فيه, إنه يعني بيكون ما في تعليم, بس تقريبا يعني نسبة التعليم في السودان قل لدرجة يعني لأبعاد كبيرة جدا جدا, وفي أجيال هسه ماشي تضيع إنه سنين ما حيقروا خالص, لكن من الأجيال اللي هي ضاعت وهم بيقوا ما يمشوا المدارس, ممكن راحوا بيقوا يشتغلوا أشغال شاقة أو حتى ذاته مشوا بيقوا جزء من المشاكل الكبيرة دي بيقوا يحاربوا, لكن بتلقى إنه بيطلع منها حكم وعبر يعني من رحم المعاناة, من رحم اليأس والاستياء, من هناك بيقولوا كلام فعلا بيكون يعني بيوريك إنه هو يتعلم, والزول اللي بيسمع الكلام ده حتى الزول اللي هو مثقف يعني ممكن يأخذ من الحاجات دي ويمشي يقوم يقدمها كمعرفة, هو ذاته بستنير يعني فكره. فعشان كده إنك تكون عندك أستاذ دي ما قاعدة,
0: يعني في عصامية في التعليم.
1: بالضبط كده, وإنه نحن في الوضع الصعب ما بنتعلم في انعدام المدارس, ده برضو ما صحيح طبعا, يعني النظرية دي ممكن الناس ترفضها, لكن الواقع اللي بنشوفه من خلال حتى ذاته الفيديوهات يعني بيأكد فعلا إنه حتى الألم حتى المعاناة حتى يعني اليأس برضو هو مدرسة إنه زول ممكن يتعلم منه. فدي حاجة يعني إحنا محتاجين ننبر فوق برضو عشان الناس اللي هم ما انتبهوا ليه وكيف يقدروا من رحمة المعاناة دي هم يقدروا يستفيدوا ليهم لحياتهم العملية ولأولادهم ولحتى يعني كيف يقدروا يواجهوا الأيام الصعبة اللي نحن يعني بنعيشها. وده جزء من وسائل المعرفة العملية. أنا أعتقد ده أكتر حاجة بخلينا نحن نكون عندنا مستقبل كويس إذا استفدنا منه.
0: أكيد طبعا. وخليني برضو أقول صباح الخير على صديقنا بيشوي. بيشوي صباح الخير عليك, بيقول الرب يبارك خدمتكم آمين. وفضل طاور بيقول يسعد صباحكم بكل خير وتفاعل ونشاط, تحية إجلال ومحبة لأسرة برنامج صباح بلدنا الإعلامية المتميزة إيفا. شكرا جدا يا فضل. وبيقول معلش بس الرسائل بتطلع بسرعة. بيقول صباح بلدنا كده كده, وبيقول لك صباح الخير عليك أستاذ جاكسون البينو. وبيقول صباح الخير لجميع مستمعي راديو سمر, هذا المنبر النابض الذي يجمع قلوب كل السودانيين. شكرا لك يا فضل كلماتك الطيبة, وبجد نحن مبسوطين انك انت تكون واحد في المنبر ده وتكون واحد من الناس اللي بيضيفوا كمان إضافات مميزة جدا للمنبر. وبيقول في نهاية المطاف إلى الإمام قال نصل للوجود ومبتغاه, بينحصر في إنه نحيا قلب الحب وإنه نتحرك بالإنسانية. بيقول إنه يعني قمة المسؤولية وقمة المعرفة وكده إنه إحنا نصل لمعنى الوجود ومبتغاه, وإنه قال نحيا بالحب وإنه نتحرك بالإنسانية. وبيقول دمتم ودام راديو سمر صوتا للوعي والجمال, الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو. فضل بجد رسائلك يعني جميلة وكلماتك كلها يعني قيمة جدا, وانت بجد إضافة يعني صديق إضافة للراديو. مرحب بك, أهلا وسهلا, ده منبرك يعني إحنا مبسوطين إنه نكون بنسمعك في الوقت ده كمان.
1: انت قريت يعني بيشوي بيقول كلام جميل على فكرة.
0: بيشوي بس أنا عندي الرسائل هنا بتطلع مني, ممكن نكمل في رسالة بيشوي.
1: بيشوي بيقول أنا بنحب نعرف, لكن المشكلة أننا ساعات بنجمع معلومات أكتر من ما بنجمع فهم, ودي حاجة فعلا أن احنا يعني عندنا اليوم مشكلة زي ما قلنا يعني طرقنا للحاجة دي, أنه بنحب نمتلك معلومات فعلا, لكن الجديد هو أنه ما بنفهم الحاجة أحيانا. في حاجات معرفتها مهمة لأنها بتغير حياتك, في حاجات تانية مجرد فضول لحظي تعرفها النهاردة وتنساها بكرة. والمعرفة مش هدف في حد ذاتها, المهم هتعمل بها إيه. ممكن شخص يعرف كثير ويتكلم في كل حاجة لكن مش قادر يدير حياته, وشخص تاني يعرف. طبعا الإعلاميين ممكن يكون قريبين للحتة دي.
0: ده اتهام صريح ومباشر. لكن أستاذ جاكسون عشان يعني أنت وتوقعنا مع فضل ما قصده كده.
1: لا ده بيشوي.
0: بيشوي. بيشوي صديقنا الجميل. أكيد ما قصده كده يا أستاذ.
1: طبعا.
0: بيشوي الأستاذ ده عايز يوقع بيننا يعني, بيقول إنه الإعلاميين بيعرفوا حاجة عن كل حاجة لكن ما بيطبقوا حاجات دي. لكن بيقول لك كلام وده كلام جرايد ساي يعني.
1: لكن دي معرفة عامة يعني, احنا عندنا حد في مجتمعنا في دائرة مجتمعنا في الحاجة دي يعني بيكون في معرفة, لكن يعني ما قادرين يديروا حياته بصورة كويسة. وشخص تاني يعرف القليل لكن يستخدمها صح فيعيش أفضل ويتأثر في اللي حواليه. مش المطلوب تعرف كل حاجة, المطلوب تعرف حاجة اللي تقربك من هدفك وتساعدك, يا سلام, وتساعدك تفهم نفسك والناس والحياة بشكل أعمق. لأن المعرفة من غير حكمة ممكن تربك, لكن المعرفة مع الحكمة تفتح طرق جديدة وتغير الواقع. المعرفة تنفخ ولكن المحبة تبني. ده كلام فضل. كلام بيشوي. اللي هو كلام فعلا جميل. كيف نقدر أن احنا يعني نحول المعرفة لتنفيذ ويكون جزء ننجح فيه في حياتنا ويغير واقعنا ونأثر في الحوالينا. وفي حاجة كويسة هنا يعني هدف رسالته إنه القليل ممكن يكون تأثيره أكتر من الكثير اللي هو ما عنده أي
0: اللي ما عنده أي أثر.
1: بالضبط كده.
0: اللي ما عنده. أنا بتفق معاك شديد يا صديقنا بيشوي, ورسالتك جميلة بجد, وبيشوي شخص جميل جدا, ويعني مرة أنت قلت بتفهم اللغة بتاعتي، هو اللغة بدت يعني اللغة بدت تتسودن توقس يعني.
1: أيوة.
0: فضل إحنا بنحبك جدا وبنحب نقرأ رسائلك دائما، وبيجد يعني رسالة يعني كلام مؤثر جدا، إنك أنت حتى لو بتعرف القليل ساعات كثيرة جدا فعلا أستاذ فاض يعني أستاذ جاكسون يعني بيكون بنعرف حاجات كثيرة لكن ما بتكون في فايدة للمجتمع من المعرفة بتاعتنا دي. زي ما انت قلت قبل شوية طبعا اتهمت، انا قلت الاعلاميين بيكون بيعرفوا حاجات كثيرة بس بس الفايدة قليلة. لكن برضو كمان واحدة من الفوائد انك انت تكون بتحكس المعرفة، يعني انت تعرف حاجة فما تخلي الحاجة دي واقفة عندك انت بس.
1: ده الجانب الايجابي في النزول
0: في الاعلاميين.
1: ايوه في الاعلاميين. ايوه بينبروا. ايوه
0: انت تكون بتحكس المعرفة. يعني حتى الحاجة اللي انا بعرفها حتى اذا ما قدرت اطبقها بس انا عكستها لناس ثانية قدرت طبقتها، او انا شخص واحد ما طبقت المعرفة دي لكن عكستها لعشرين شخص ثاني طبقوها، فبيبقى كده في فايدة اسرع يعني.
1: بالضبط كده.
0: بيبقى كده في يعني. لكن الاعلاميين ما كلام جرايد ساكت يعني، هم برضه
1: أيوة بوجهه فعلا، بوجهه بصدق.
0: انا ما ببرر لكن لكن بس يعني عشان الاتهام. عشان الاتهام.
1: لا يعني طبعا انا طبعا قلتها من ناحيه انه يعني بيتكلموا في اي حاجه وبتلقاهم بيمسكوا كل المحاور وجوانب كثيره وكده. ممكن دي من ناحيه، لكن هم من ناحيه فعلا بيكونوا منبر وبيكونوا بينوروا وبيذكروا وبيعملوا بص يعني بخلوا الناس تكون عندهم بصيرة أو بيثقفوا وهكذا. فده الجانب الكويس برضو للجانب الإعلامي، إنه يعني مكان ممكن منهل إنه زول ممكن يتعلم فيه حاجات كثيرة. فده الجانب الإيجابي يعني فيه. تجري في عصام مينا برضو قال المعرفة نور.
0: عصام بيقول المعرفة نور لكن ليست قال كل معرفة ضرورية، بل في كل وقت الحكمة أن نعرف ما يفيدنا وكيف نوظفه لبناء أنفسنا وخدمة مجتمعنا. حلقة غلط سريع ونقاش ممتع حول قيمة المعرفة وأثرها في حياتنا. يا سلام عليك، عنوان جميل ده. بيقول كده شكر للأستاذ جاكسون البينو ولطقم الراديو سمر، هذا قال المحتوى الهادف. شكرا لك يا صديقنا عصام، بجد يعني هو برضو بيتفق معانا في نفس المفهوم اللي احنا كنا متفقين فيه كلنا، اننا كيف نقدر نطبق المعرفة في حياتنا. مهم جدا اننا نعرف الحاجات اللي بنقدر نطبقها في حياتنا، مهم جدا اننا نكون بندي نفسنا فرصة في إننا نطبق اللي عرفناه وبعد كده نجي نعرف تاني أكتر. لكن لو نكون حشو يعني
1: ما فيه أي فايدة. عشان كده محتاجين نعمل اجترار، دائما أنا بقول العبارة دي، يعني نعمل إعادة صياغة للحاجة اللي بنعرفها، نشوف كيف نقدر يعني نطبقها. يعني إحنا محتاجين إنه يعني في مواقف ممكن ناس تانية بتستفيد منه، ونحن نقدم فعلا المعرفة والثقافة اللي عندنا للآخرين عشان هم يكونوا أكثر تأثيرا. الأيامات دي برضو يعني أي إنسان أي شخص بيقدر يتحول إنه يكون يعني منبع لتوصيل المعلومات والمعرفة. إحنا عندنا ممكن بس من خلال الموبايل اللايفات الناس بيعملوه، ده كله وسائل إنه أنا كل ما أكون عندي معلومات أو معرفة كثير ممكن أنا طوالي أحوله أعكسه للآخرين. فده واحد من الجوانب اللي يعني ممكن يكون الإيجابية في وسائل التواصل والانفجار المعلوماتي، إنه أي شخص بقى ممكن هو كل ما يكون عنده كثير بيقدر يعكسه على الآخر. بس كيف أنا أعرف الاحتياج؟ كيف ممكن أنا أعرف يعني الوضع الحالي محتاج لشنو؟ ما كل اللي أنا بعرفه لو قدمته ممكن الناس تستفيد فيه، ولكن لازم أكون حساس إنه المعلومة دي بتحل شنو، والمشكلة شنو، والمسيطر في الساحة شنو، فعشان أنا أقدر أكون مؤثر في تقديم المعلومات.
0: أكيد أستاذ. كمان برضو خلينا نسلم على عباس، بيقول هل لديكم تطبيق لمحطات الراديو ساقوم بتنزيله؟ طبعا يشرفنا ويسعدنا جدا إنك تكون بتنزل تطبيق راديو سمر. إحنا عندنا تطبيق اسمه تطبيق راديو سمر، بتنزله من جوجل بلاي وممكن بعد كده تسمح فيه الرادي كيف ما تحب وقت ما تحب تسمع برامجنا المختلفة. وكمان برضو بطلب من الزملاء في الكنترول انه يكونوا بيثبتوا في الشاشة، يثبتوا كيف ننزل التطبيق او يثبتوا العنوان بتاع التطبيق. بيقول صباح الامل الذي يضيء القلوب، ده صديقنا فيبي. صباح الامل الذي يضيء القلوب، صباح التفاؤل لبداية يوم جديد، وإحنا كمان متفائلين جدا برسالتك ومبسوطين جدا إنك أنت بتتواصل معنا. بيقولوا أحد مبارك على الجميع، علينا وعليك تبارك وتتبارك كل أيامك يا رب. بيقول كل الأيام مباركة، تحية صباحية لأسرة راديو سمر، ونحن كمان بنسلم عليك بأحر التهاني. بيقول حقيقة لا يمكن أن أعرف كل حاجة بسبب محدودية الوقت، لكن قال في حاجات أساسية وضرورية ممكن أعرفها وأستفيد من المعرفة لما نأخذ قرارات مدروسة أستفيد منها أنا والمجتمع من حولي.
1: فعلا هي فيبي بيت أعتقد. شكرا كثير فيبي متياس على يعني انه فعلا احنا محتاجين انه نعرف، والوقت ضيق احيانا عشان كده ما نقدر نطبق اي حاجه، لكن مهم جدا انه يعني نستفيد من الحاجات اللي احنا بنعرفها وكيف نقدر نعكسه لمجتمعنا. ولا يا مادة يعني احنا فعلا مجتمعنا في حاجه الى انه كيف يكون عندنا الرسائل مؤثره وهادفه تعالج الأسقام أو الضعفات اللي نحن بنعاني منه كمجتمع سوداني، إذا كان موجودين في السودان أو في الشتات. كلنا نحتاج فعلا إلى يعني بعض في التنوير وفي في في توصيل المعرفة اللي هو الممكن نستفيد منه، اللي هو إحنا فاهمينه كويس، أو الاحتياج اللي بنقدر يعني يخلينا نقدر نقرر صح ونختار صح، ونقدر يعني حياتنا تكون فيها نوع من الحكمة العملية.
0: كمان صديقتنا إقبال بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، أحد مبارك، وأحد مبارك عليك إقبال وعلى كل الناس اللي بيسمعونا، إن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون خير وبركة ونور يا رب في الأرض. ويعني جد رسائل جميلة. رسائل جميلة، ناس جميلين يعني يعني الناس اللي بيسمعوا راديو سمر
1: في بين نص الحلقة تقريبا،
0: ناس جميلين جدا تقريبا. هم يتكلموا عن كثير جدا من المحاور اللي احنا كنا نتكلم فيها، لكن برضو احنا لانه بنحب نسمعهم هم، لانه يعني آراءهم هم طبعا المهمة، لانه راديو سمر شجرة كبيرة بيوعدوا فيها ناس كتار يتونسوا يحكوا بمختلف الألوان بتحت الطيف، بمختلف معتقداتنا الثقافية والدينية، بمختلف ألواننا، بمختلف أشكالنا في التفكير، لكن نحن بنتفق في حاجة واحدة بس، إنه زي ما بيقول فضل المحبة أولا والإنسانية دائما
1: تجمعنا.
0: أيوة والإنسانية تجمعنا. أستاذ جاكسون، يعني واحدة من الحاجات اللي انت قبل ذكرتها في حديثك، وإنه إحنا أهمية التعليم أو المدارس. في حاجتين انت قلتهم، انا حابه ابدا بالمدارس. احنا عندنا حاجه في السودان اسمها تطوير المناهج. يعني ديل كل مره بيشوفوا في شنو جديد في الدنيا بيقوم مفروض انه يتزاد في المناهج بتاعتنا في السودان. بس كثير من الناس بيحتاجوا انه مناهجنا في السودان ما بتفي بحوجه المجتمع. يعني احنا عايزين نعرف حاجات اكتر عشان دي بقت حاجات من الابجديات. يعني انت بتدرسني كمبيوتر، لكن بتدرسني برامج قديمه خالص، يعني برامج انا ما مستفيد منها الليله، في برامج احدث بتدرسني بس بدايات كده، حتى لو انا ما هنا مرات الطلبه ما بيطبقوها في الاجهزه الحاجات.
1: هو طبعا احنا عندنا مشكلتين في السودان، اللي هو معظم التعليم بتاعنا مستورد، يعني بيجي من برا، فالحاجات المستورده دائما بتكون بنوصلها بفهم، يعني انه اذا كنا مشينا هناك ممكن يكون افضل، هم لو وصلوه او كده بيكون افضل. فبالتالي يعني برضو بدينا الحته بتاعت انه يعني نحن قليلين، لكن اللي هو بنستورد منه هم الافضل. ده واحد. الشيء الثاني، التعليم بتاعنا يعني هو عباره عن تلقين، يعني احنا بنحفظ وبنلقن، لكن انه نحول ما نعرفه الى عملي بيكون نادرسي. انت لما كلمتي جبت المثال بتاع الكمبيوتر، يعني بيدرسوا الناس كمبيوتر من غير كمبيوترات، يعني بس مجرد كلام مكتوب وبيقرا وتجي تقوم تكتبه، لكن ما في كمبيوتر عملي الزول بيطبقه. فمعظم الناس اللي هم درسوا كمبيوتر انا لاحظتها، يعني عندنا بيشتغلوا في المكتب بنحتاج انه ندربهم تاني انهم يشتغلوا. انا شخصيا لما تعلمت كمبيوتر ما كان قاعد في صف، يعني وقتها
0: ما تعلمته في المدرسة.
1: ما في مدرسة. يعني بس كان في واحد هندي بتذكر بعرفه، صديق اسمه فيصل، قعدت معه وبشوف، وبعدين بعديه وبيجي بعمل الحاجة اللي بيعمله وخلاص، يعني تعلمت الكمبيوتر كده. فمن غير ما يكون في جانب عملي بالتأكيد المعرفة اللي بنتعلمه بيكون ما عنده أي فائدة. فإحنا بنتعلم عشان نحفظ عشان ننجح، لكن يعني ما بنتعلم تطبيق عملي. عشان كده نحن المشاكل بتاعنا العملية، المشاكل بنعاني منه في الحياة العملية ما بتلقى لها حلول. ليه؟ لأنه ما قاعدين يعني نطبق. يعني افترض بعض الحاجات نحن مش في الواقعنا نتعلمه ونعمل تمرين في حله. هذا لما نيجي الحتة دي بالذات بتذكر مشكلة النفق بتاع أفراده. يعني ما في خريف جاء وإلا قفل تماما وممكن في عربات هناك غرقوا دائما. فأنا بقول معقولة يعني كذا سنة نفس المشكلة يعني
0: لأنه ما في دراسة من الأول،
1: مع أنه إحنا عندنا أفضل كلية هندسة على مستوى أفريقيا. يعني كان كلية الهندسة ما فكروا في أنه
0: مشت لي ناس باش مهندس مايكل الكلام ده لكم شوفوا طريقة حل النفق.
1: فأنا بقول يعني الجماعة ديل هم هندسة بيحلوا فيها مشاكل، فالهندسة مفترض يعني تحل مشاكل للناس. فكيف إحنا ما قادرين نحل المشاكل دي؟ المشاكل الهندسة صح يمكن يكون يعني في تأثير يعني في توجيه المعلومات دي ذاتها، ممكن يكون في إدارة التعليم ممكن، لكن دي في حد ذاتها مشكلة. يعني الناس مفترض يعني تعمل وتحل. فده من الحاجات اللي احنا بنعاني منه، انه بنحفظ عشان احنا ننجح. وبعدين لما ننجح ذاته بصورة كويسة التعليم ده بيكون بنفكر فوقه في انه كيف نقدر نستفيد منه عائد مادي. مع انه التعليم زي ما قبيلك هسه كل الشباب شاركوا انه مفترض يكون لفائدة الإنسانية، انه نقدر نفهمه كويس. اذا التعليم بتاعنا ما قادرين نحوله فعلا لشيء مغير للحياة، اذا الفهم بتاعنا للتعليم بيكون ناقص. والدليل انه نحن عندنا في ناس عندهم يعني شهادات كبيرة، وهم السبب الرئيسي في انه الحرب دي تستمر والقتال يستمر وجزء من المشكلة. ده بوريك انه الحاجات اللي درسوها كلها عبارة عن من اجل الشهادة ومن اجل انه انا اكون عندي يعني مكانة بوزيشن معين في المجتمع واقدر القى اللقب وكده. فده من ضمن الحياة. عشان كده مناهجنا يعني محتاج انه نشتغل على بطريقة تكون مغيرة لحياتنا، مغيرة لواقعنا، للمشاكل والتحديات اللي احنا بنعاني منه. اذا كان مشاكل في الخريف او في الصيف او في غيره، حتى الهندسة المدنية برضو احنا عندنا فيها مشاكل وتحديات. يعني زمان ايام كان لسه ما في هندسة متطورة، ممكن يكون بيططين دي بالنسبة للجو السوداني ده مريح، بيمتص الحرارة تقعد جوا، لكن جابوا لنا حاجات تانية الزنك مو بعرف بقينا بلاوي،
0: بقينا محتاجين نواكب نعرف الحاجة اللي احنا بنستخدمها دي. احنا عشان نستخدم الزنك مفروض نعمل شنو عشان نخفف الحرارة؟
1: بالضبط كده. يعني تخيل لما كان النسبة بتاع التعليم بسيط كان الناس بيقدروا يعيشوا ويقدروا يقوا نفسهم.
0: الحاجة اللي بيعرفوها البسيطة دي بيطبقوها في حياتهم عمليا.
1: بالضبط.
0: وحتى الطين ذاته في ناس يعني متخصصين في بنيان الطين ده بطريقة معينة، بيقول لك الحتة دي مجرى بتاع موية فما بتتبني بالطريقة دي. الحتة دي كده يعني بدراسة، تحس انه حتى الحاجة البسيطة دي هم بيعملوها بدراسة وبدراية كاملة عن الحاجة.
1: بالضبط كده.
0: لكن هسه طبعا يعني نحن بقينا بنهتم بالجانب الوجهة الاجتماعية اكثر من تطبيق عملي. يعني أيوة. أنا بقرأ بتخرج عشان يكون عندي شهادة عشان أشتغل عشان أجيب قروش، لكن عشان أطبق الحاجة دي وأطورها ما في محبة تخليني يعني.
1: فبقى المعرفة والتعليم حتى يعني الموجهين بتاع التعليم بقى في السياسات داخلة التعليم بقى من أجل أن أنا أسيطر. يعني إذا كان من جهات رسمية أسيطر على الناس أوجه الناس في الاتجاه اللي أنا عايزه، أو كأفراد إنه أنا أتعلم عشان أقدر أسيطر. السيطرة في حد ذاتها ممكن تكون كويس إذا أنا بسيطر على الشر، إذا بسيطر على الانفلاتات الحاجات اللي ممكن تضر الإنسان. لكن إذا كان سيطر إنه أنا أسيطر على الإنسان وأوجهه وأعلبه بحيث إنه يحقق أهداف ما إنسانية، دي في حد ذاتها أذية. ونحن قاعدين نختبر أو خلينا نقول إنه الأذية دي واصلانا يعني هسه حاليا.
0: أكيد طبعا حاجات كثيرة جدا عايزة تتصلح ومعرفة كثيرة جدا عايزين نعيد النظر فيها. أستاذ جاكسون لو في رسائل عندك ظاهرة ممكن تقرأ لنا واحدة من الرسائل. إحنا محتاجين نعرف حاجات كثيرة، محتاجين إننا نقنن المعرفة بتاعتنا.
1: يعني في قدورة قدورة عنده قدورة. رسالة طويلة. قدورة بطناصر البديري بيقول: صباح الخيرات والمسرات وصباح أمل، اليوم جديد مجدد لآمالنا وأحلامنا. يا سلام الكلام الشعري النثري ده. الجميلة صباح يدخل البهجة والسرور لشخصكم الجميل الراقي، البسعيتنا بقدوم طلتكم الباهية، الأستاذة الراقية ذات الطلة الباهية أختنا إيفا، ونسعد كمان بحضور الضيف. إيفا يعني كلام جميل مع طلتك
0: شديد يعني. طبعا حامل سكريم شكله
1: رسالة طوال يعني. مش يسعد كمان بحضور الضيف المميز الراقي جاكسون، متعكم الله. طبعا متعكم الله بالصحة والعافية. بالجد يعني الموضوع جميل جدا ومهم، ويجب على كل الشخص يتعلم من حوله ويكون مدرك بمعرفة الشيء الجميل اللي بيستفيد منه الشخص نفسه، والاستفادة للغير. وحتى لو علمت الناس، لكن يجب علي أعكسه في حياتي وتراه كل الحواليك. لا تنسى نشكر الإخوة بالراديو ووضع البرامج والمواضيع الهامة، وعبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمادة بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر
0: والأخوات،
1: ولكم كل ودي وحب وتقديري.
0: يا سلام. السلام. طبعا أكثر حاجة بتعجبني في رسالة قدورة الحتة اللي بيقول فيها الزوجة والأخوات.
1: أيوة.
0: يعني فعلا يعني حاجة مميزة جدا إنه يعني رجل سوداني يكون بيهتم بالزوجة وبالأخوات عفوا ويذكرهم حتى في الرسالة بتاعته. يعني تعليم جديد، دي حاجة يعني جديدة على مجتمعنا السوداني. احنا مفروض يا أصدقاء سمر نشوف الحاجة دي عند قدورة والناصر، شوفوا مقدار الاهتمام. كل يوم هو لو بيبعت رسالة كل يوم بيحييهم وهم بيكونوا قاعدين معه،
1: نذكر الزوجة والأخوات.
0: أيوة. واحدة من الحاجات المهمة جدا في التعليم إن نحن نكون بنهتم كمان نعلم الناس اللي جنبنا، نعلم الناس اللي حوالينا، نعلم الناس الاهتمام، نعلم الناس يعني لأنه المسيح بيقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. يعني لو أنت عايز الزوجة والأخوات يعاملوك كويس، أنت لازم تكون
1: قاعدة ذهبية مهمة جدا. أيوة. طبعا
0: تعلمهم. أيوة. برضو إنه هم يعاملوك، يعني أنت ممكن تعلم الناس إنه هم يعاملوك كيف، وتعلم المجتمع من حولك إنك أنت ساعات تكون بتتعامل بالحاجة اللي أنت التعليم حتى لو كان بسيطة اللي أنت تلقيته بتتعامل به، فبالمجتمع من حولك بيشوف بيتعلم برضو.
1: بالضبط كده. طبعا دي قاعدة ذهبية وأخلاقية، إذا أي واحد داري يعيش حياة كويسة سعيدة ويكون يعني حياته جميلة يعني خاصة اجتماعيا وكده، هو محتاج أنه يقدم الأفضل للآخرين ويكون هو المثال في أنه يعني كيف ممكن الناس يتعامل. فبالتالي أنت يعني بتبص وبتعلم بتعكس بنعكس الحاجة دي أنت يعني إذا كان في دائرتك الضيقة أو في الدائرة الواسعة.
0: في الدائرة الواسعة. وحاجة من الحاجات اللي أنت يعني قبل يمكن جيت عليك ذكرتها كده، واحدة من الحاجات اللي بتنقل الأخبار، بتنقل المعلومات، بتنقل التعليم بطريقة سريعة هي الميديا. سواء التعليم ده خاطئ يا أستاذ ياكسون ولا تعليم صحيح، يعني واحدة من الحاجات يعني أنا بقول كده 80% من اللي بتنقله الميديا مرات ما بيكون صحيح، مرات بيكون خاطئ، لأنه كمان برضو اللايفات اللي بتتعامل دي الغرض منها الأرباح، يعني الغرض منها القروش. فأنا بقول أي كلام عشان يسمعوه ناس كثيرين وأعمل هوك وجيب مشاهدات كثيرة، وما بيكون في موضوع، ما بيكون في رسالة، اللايف ما بيكون في منه رسالة أو موضوع محدد. فده بيخليني يعني أنا أخذت المجتمع بتاعي في محك إنه في شباب ناشئ بيتعلموا مني عبارات ما صحيحة إنه يتعلموها، بيتعلموا مني حاجات كثيرة ما صحيحة إنه يكونوا بيسمعوها في الوقت.
1: وأنا لسه بنرجع لحتة القاعدة الأخلاقية دي، إنه إحنا في زمن الأخلاق برضو بقى ما عنده يعني مكانة، لكن الربح زي ما أنت يعني فضلتي أو أنا أستفيد العائد من وراء الحاجة اللي أنا بعمله ده اللي هو حاكم الناس. طبعا تأثير الاقتصاد السلبي الربح يعني مهما وكان يعني الحاجة اللي أنا بعملها بضر الناس ده ما بيهمني، دي الحاجة المسيطرة حس حاليا يعني في المجتمع وفي الميديا وكده. فأنا ممكن أعمل أي حاجة وأجذب، لكن في نفس الوقت في ناس كتار عندهم محتوى جميل وراقي ورائع وجاذب، وفي ناس كتار بيتبعوا وما بيأذي يعني فعلا بيرتقب الناس وكده، لكن دي الناس بيصبروا وعندهم قيم، عندهم مبادئ، في داخلهم متمسكين بهم، فبالتالي ممكن يعكسوا الحاجة الكويسة. لكن احنا بس ممكن نوجه او نربح الناس اللي هم يعني بياخذوا وقت طويل في الحاجات اللي هي تافهة ما ممكن تستفيد، الواحد ما بيتعلم منها. حتى معرفتها ذاتها هي مضرة، لأن لما أنا يعني أقعد في الحياة السلبية كثيرة أنا بغذي نفسي. جيبالك أنا لما قلت العفن الفكري والتراكمي ده يعني ممكن يعمل لي يعني تقول في الرأس، أو ممكن أنا أكون مصدر للحياة الما كويسة دي. طبعا المواقف الصعبة اللي أنا بخش فيه بيعصرني، فأنت لما تتعصر بتطلع الحاجة جواك، فالحاجة اللي بتخزن جواك لما تتعصر بتجي تطلع، وممكن يكون هي يعني نتن ومؤثر، وممكن حتى في نيتك انت ما دار الحاجة دي، لكن لأنك انت يعني فاتح نفسك للأشياء اللي هي سلبية، فبالتالي بتجي تلقى نفسك في المواقف الصعبة بتطلع حاجات ما كويسة. وفي علم النفس بيقول انه الأوقات الصعبة لما الكلام اللي بتقوله في وقت الغضب بيقول ده الكلام الحقيقي، يعني طالع من جواك
0: الشخصية الحقيقية الحقيقية. ما طبعا مع كده الفلاتر كلها سقطت.
1: أيوة بيخلي، مع انه احيانا ما بيكون الحاجة دي يعني صح، لكن ده بس بوري يعني انت بتغذي نفسك بشنو، يعني انت بتدي وقت طويل لشنو، انت بتعلم نفسك بشنو، ده بيقوم بيفتح الحاجة دي. فعشان كده لازم الزول يجاور الحياة الكويسة ويحتك بالحياة الكويسة، حتى المعرفة يعني يطلع، عشان يطلع معرفة كويسة.
0: أكيد طبعا. حتى المعرفة، غذي نفسك بالمعرفة الكويسة، غذي نفسك بالحاجات الكويسة، إنك أنت تكون بتعرف أكتر ده حاجة كويسة، لكن بتعرف عن شنو؟ ده السؤال المفروض يكون فلتر للمعرفة بتاعتك. أنت عايز تعرف عن شنو، وهل اللي أنا بعرفه ده بطبقه في حياتي يوميا، ولا اللي أنا بعرفه ده بعرفه بخطه وخلاص بيعمل لي زحمة زي ما قال الأستاذ في مخي، وبيتكلم برضه هو عن العفن الفكري وحاجات كثيرة جدا إحنا محتاجين نتخلى عنها. نتخلى عنها معرفات كثيرة جدا محتاجين نتخلى عنها، زي مثلا في مجتمعنا بقول لك الحوار الغلب شيخه، أو ما في زول بيقلب شيخه، أو العين ما بتعلو على الحاجب. أنا ممكن أكون بعرف حاجات، ممكن أنا أكون بعرفها ملكتها لأستاذ جاكسون، أستاذ جاكسون طور فيها، فبيقى شنو، بيقى هو بيعرفها أكتر مني، بعد كده أنا ممكن أجي أرجع أتعلم منه تاني. إحنا قاعدة زي دي أستاذ جاكسون أظن ما عندنا في المجتمع، إنه أنت تكون بتعرف حاجة تقوم تتعلمها للزول الحاجة البسيطة دي، هو يمشي طور فيها وتجد أنت راجع تاني تتعلم منه.
1: إحنا أنانين طبعا، أحيانا بنفتكر إنه لو إحنا علمنا زول بما نعرفه هو حيتفوق علينا، وده ما صحيح. يعني دائما في الحتة دي الناس لازم تعرف إنه الفضاءات اللي بنشوفها كأنها مسهومة هي كبيرة جدا جدا، وربنا أدى أي زول يعني مميزات معين متى ما هو نما فيها واشتغل على بنمو كده في وسط الزحمة دي بيتميزه. فنحن ما يعني ما أنا نخدع إنه أنا لو علمت الآخرين الحاجة اللي أنا بعرفها الزول داك ممكن يتفوق علي، ده بيعني إنه أنا ميت يعني، أو أنا غير قابل لأنه أنا أزيد المعلومات اللي أنا عندي. عشان كده أنت محتاج أنك تعرف نفسك كويس، تعرف لما نقول تعرف نفسك تعرف إمكانياتك وقدراتك. فلما تعرف إمكانياتك وقدراتك أنت ما بتكون محدود في المعرفة، أنك أنت بتشغل نفسك بحسب ما أنت بتعرفها. يعني المقصود هنا الموهبة بتاعتك تعرفها كويس. الحاجة الثانية، لما أنا أجي أتعامل مع الآخر بما أعرفه أو أعلمه، أنا ما بعلمه بس يعني خبرة أدي له، لكن لازم أنا أعرف هو الآخر ده ذاته هو بيحتاج لشنو تحديدا، يعني عشان هو ينمو برضو في الإمكانيات والقدرات والمواهب اللي ربنا يعني أدي له عاسس إن هو يتفوق فوق. فبالتالي من ناحية لما أنا أدي الزول داك هو برضو بيتميز بالموهبة اللي عنده، لو بصمة ربنا أدى له هو ممكن يعني يتميز به. فما في خوف، أو خلينا نشيل الخوف بتاع أنه أنا لو يعني علمت الآخرين
0: فحيتفوغوا وأنا حكون قاعد في مكاني، هم حيجوا يعدوا دي نظرة خاطئة جدا، لكن للأسف مجتمعنا ظل في النظرة دي سنوات كثيرة طويلة جدا، إنه دايما العين ما بتحلو على الحاجب، وإنه دايما الحوار ما بيقدر يغلب الشيخ بتاعه. فبيجينا نحن قاعدين في جهل وتحتيم رؤية سنوات طويلة جدا. يعني بعكس الغرب، أنا بشوف هسي يعني حاليا حتى الناس بقت تختصر الفصول الدراسية، يعني الطالب اللي بيقدر يعمل المجهود الجهد الأكاديمي أو بيقدر يعمل الواجبات الأكاديمية بتاعت سنة كاملة أو سنتين في سنة أو في أو بتاعت سنة في أشهر، بدو فرصة إنه ينتقل من صف لصف خلال السنة. إحنا بنقعد سنة كاملة مع العلم بأنه مستوى الطلاب نفسهم مستوى استيعابهم متفاوت من شخص للتاني، فأنا ليه أظلم الزول المستوى استيعابه كبير يقعد سنين طويلة يقرأ لحد ما يمتحن شهادة وبعد كده يكون شنو ما استفاد من الوقت بتاعه ده، لأنه قاعد في ما بيتلقى معلومات صغيرة هو بيستوعبها بسرعة جدا، ممكن كان في الزمن ده يطور فيها حتى فيها. وفي واحد تاني ما بيتلقى المعلومة بسرعة، عنده صعوبات في التعلم، عنده حاجات كثيرة جدا خليه إنه هو يرجع تاني الورق حتى لو السنة انتهت، في ناس بترسب وبتجي راجع تاني. فأنا ليه أربط الاثنين مع بعض، أقاعدهم في نفس الكلاس وهم الاثنين بيكونوا بيدرسوا في نفس الحاجة، مع إنه ده عنده مقدرات فكرية ممكن يتلقى أكتر.
1: عشان كده في يعني في علم المعرفة والأبستمولوجي بيقول لك إنه ما في زول غبي أساسا، يعني كل الناس عندهم إمكانيات ذكاء، لكن كيف نقدر يعني نخلي زول ينمو بحسب الإمكانيات القدرات اللي عنده. يعني ممكن الزول يكون عنده إمكانيات جسدية هو بيتطور فوقه، اجتماعية ممكن يتطور فوقه، في مثلا ثقافية. المهم يعني في درجات في المعرفة. المشكلة إنه كيف، عشان كده قلنا يعني أنا لما أدي معرفة أو أنا أستاذ أو حتى ذاته يعني شغالين في نفس المكان، لما أنا أدي معرفة لازم أعرف الشخص اللي هو أنا بتعامل معه، يعني هو فيها جانب ممكن يتميز فوقه حتى ولو كان الموهبة واحدة، لكن الجوانب الممكن هو يتفوق فوقه الآخر ده بيحتاج أنه أنا أعرفه كويس. هكذا التعليم من الصغر اللي هو بحسب زي ما انت فضلتي استاذ ايفا، يعني في ناس ممكن يكون متميزين في جوانب، في ناس بيكونوا متميزين في جوانب تانية، وديل ممكن يمشي يتعلموا في حاجة وده ممكن يتعلم في حاجة تانية. يعني مثلا مجال الطب، كان دارين نقول مجال الطب هو واسع، يعني انا ممكن يعني الطب ده ما لازم واحد يكون جراحه بس، لكن اللي بيعمل الادوات اللي بيحل ده برضو مجال طب. يعني الأدوات بتاع الطب ده اللي هو المشرط والعمل ده
0: كله الممرض أو النيرسيس اللي بيكونوا بيساعدوا
1: بالضبط كده، ده مجال طب يعني مجال طبي. يعني حتى الغرفة بتاع العملية، التجهيز، كيف ممكن التعقيم، ده برضو مجال الطب. فالدكتور ما بيقدر يعمل العملية هو براه ما لم يكون في بتاع التعقيم، في الممرضين المساعدين ديل كلهم، فده كله كده بيعتبر مجال طب. ففي واحد ممكن ينمو في حتات وفي حتات تانية هو ما ممكن يمشي فوقه بصورة كتير. فلما أنا أكون مساعد لدكتور في مجال التعقيم ده ما بيقلل من مكانتي، لأنه لو أنا ما في بتاع التعقيم الدكتور ده ما بيقدر يعمل العملية.
0: حتى لو الممرضة ما في ما بيقدر يعني يعمل العملية، مساعدين وديل لو ما في برضو ما بيقدر. لكن نحن كشعب السوداني طبعا بنجري للقمة ده، يعني نحن عندنا الدكتور هو قمة الهرم الطبي. طبعا نحن كلنا عايزين نكون دكاترة، فمنو اللي بيعقم الأدوات، منو اللي بيجيب المشارط، منو اللي بيعمل كل ده ما مهم.
1: عشان كده فكرة الدكتور. التعليم للمجتمع لازم نعرف المجتمع ده يعني فهمه شنو، يعني القواعد الاجتماعية حقه، يعني انك انت عشان يدوك المكانة دمنه دي حاجة يعني احنا محتاجين انه نرصدها ونوضحها، انه القواعد اللي احنا ورثناها دي قواعد ما صحيحة 100%، احنا محتاجين يعني ننقضها. والمعرفة اللي عندنا لو ما بنواجهها بالنقد والتحليل، يعني عشان ما نعيد صياغتها ونصدرها تاني بصورة كويسة، دي بتخلينا احنا نكون متأخرين. وبالتالي في إمكانيات وقدرات ومواهب كثيرة بتضيع ساكت من غير ما هي يعني نقدر نستفيد منها، من غير هي ما تعيش يعني متعة وتضيف حاجة في الحياة بصورة كويسة. فإنه نعرف مجتمعاتنا، نعرف مفاهيمهم، جراحاتهم وآلامهم وطريقة تفكيرهم وقيمهم وحتى ذاته الرتب الاجتماعية بتاع، يعني ده كله لازم نشرحه عشان نقدر نوصل معلومة تكون مغيرة للحياة، دي حاجة مهمة جدا.
0: أكيد طبعا. صديقتنا ملكة بتقول صباح الخير والبركة. صباح الخير عليك ملكة، وإحنا منتظرين نسمع تعقيبك في موضوع حلقتنا الليلة. خليني أستاذ جاكسون برضو، أنا يعني في حاجة وأنا لما كنت صغيرة يعني بسمعها، اللي هو الناس دائما المسودانيين يعني أصحابنا التانيين أنا كنت بشوف إنه هم بيدرسوا على حسب هواياتك، على حسب معرفتك، على حسب هواياتك، على حسب المقدرات اللي أصلا أو خليني أقول المواهب اللي ربنا أداك ليها. يعني مما هو صغير الشافع أهله في البيت بيلاحظوا إنه هو ميال لمهنة الطب، ميال إنه يرسم، ميال إنه يتكلم، ده حيبقى أستاذ أو يبقى محامي، ميال إنه يعمل كده. بس نحن في السودان عندنا التصنيفات للحاجة دي ما كده. يعني أنا دكتور فولدي يطلع دكتور زيي، أنا مهندس ولدي يطلع مهندس. الكليات الأدبية دي أنا أصلا زول علمي، فالكليات الأدبية دي أولادي ما يقربوا منها، ما تمشي الكليات الأدبية، ده له مفالسة ساي زي ما بقوله. فيعني جاي تنظر تتكلم وتبقى أستاذ، يا أخي دي مهنة ما فيها يعني للقدام للمستقبل بتاعك ما مستقبلك مضمون. فأنت محتاج إنك تبقى دكتور عشان تكون دكتور فلان، محتاج إنك تبقى مهندس تبقى باش مهندس. يعني بنقرأ التعليم ذاته ما من أجل العلم، من أجل الوجهة الاجتماعية.
1: طبعا دي قواعد ما بعرف جابوها من وين. يعني فكرة إنه الناس اللي هم في المركز الأول، طبعا احنا عندنا درجات عشان تخش كل الطب لازم تجيب كام 90 أو كام 80، فأنت بتعتبر أنت في صفة المجتمع. لكن الناس اللي هم بيجيبوا درجات ضعيفة أدنى حاجة بيودوهم كلية يعني كلية التعليم ولا معلمين ما كلية التربية،
0: ده اللي يعني هو الناس اللي كانوا مستوى التحصيل الأكاديمي بتاعه منخفض، ده اللي حيبقوا أساس زي يعلموا الناس بعدين اللي برضو بيجوا اللي بيكونوا متفوقين. فالنظرية محكوسة يعني كده
1: بالضبط كده. فدمنه قال إنه يعني الدرجات البسيطة هي مفترض للناس اللي هم يكونوا تربية وتعليم وأدبيين وكده. نحن لو جينا صنفنا يعني من ناحية المنفعة، يعني الكليات الأدبية ممكن تكون تأثيرها في المجتمع أكبر من الكليات العلمية. يعني لولا الكليات التفكير الكليات الأدبية دي، ما هو الأدبية ده عنده علاقة باللغة، عنده علاقة يعني إنه أنا أتعلم اللغة، الشعر، المجتمع، يعني الحاجة اللي بيخلينا أنا أقدر أمتلك حتى ذاته المعرفة والعلم حتى ذاته الأساسيات.
0: ده اللي بيأثر في المستقبل على ثقافتي، بيأثر يعني الناس اللي في الكليات الأدبية. يعني إحنا عندنا علم النفس كلية أدبية، فأنا زول طبيب، يعني ده طبيب نفسي حيجي بعدينك حيعالج ناس، ممكن يجي والدكتور ذاته اللي مشى بمجموع كبير يجيه في مشكلة نفسية فهو حيقوم يعالج. يعني مفارغات. الشخص اللي بيقرأ تربية، بيقرأ تربية مثلا، بيجي بعد ذاك بيدرس طلاب، الطلاب دي نفسهم هم حيجوا برضو تاني يبقوا دكاترة. فمفارغات. يعني انت من يعني التصنيفة دي لشنو؟ انه الناس المجموع كبير يمشوا الكليات العلمية، والناس المجموع بسيط يمشوا الكليات الأدبية، بغض النظر عن انه في زول ممكن يكون مجموعه كبير لكن هو اصلا ما بيحب الكليات العلمية فحيودوه كلية علمية لانه بس مجموعه كبير. فلما يمشي هناك يقرأ تشريح ولا يقرأ طبيب، يبقى طبيب جراح اكيد حينسى لي شاشة ومقص جوا هناك بيكون سارح في قصيدة ولا في غنية ولا في اي حاجة. فدي حاصلة يعني في مجتمعنا يعني.
1: فبس الناس محتاجة انه تعيد تعريف يعني تصنيفات يعني بتاع التعليم وكده، ولا يعني الدرجات العلمية دي مفترض تكون كيف. يعني أنا بعتقد أنه ممكن واحد يكون درجته عالية ويكون متفوق في التربية ذاته في التعليم، يعني إذا كان في كلية التعليم وفي كلية التربية بصورة أفضل من هو يكون يعني في الطب. لكن بس التوعية الاجتماعية يعني في الحتة دي مهمة خالص. الحاجة الثانية زي ما انت قلتي اللي هو الموهبة، يعني أنا رغبتي أعمل شنو. فإذا كان أنا رغبتي أنه أنا يعني أكون أدبي أو أكون شاعر أو مثلا أكون يعني عندي إمكانيات ما عندها علاقة بالطب والهندسة، فمفترض أنا يعني أربى في الحاجة دي. لكن زي ما قلنا قبل القواعد الاجتماعية والقيم الاجتماعية هي دائما بتكون مؤثرة، وعشان نحن يعني ننتهي من الحاجة دي دار لها يعني وقت كبير خالص. مع أنه حس العلوم الكمبيوتر ممكن يكون فرض نفسه بصورة غير عادية، حس أنه الزول اللي بيتعلم البرمجة والحاجة دي بيطبقها بيكون عنده دخل أكتر ذاته من الناس اللي هم بيقروا هندسة أو بيقروا طب، لدرجة أنه مشى فوقه في المجال ده ذاته. يعني العلوم الكمبيوتر من غير يعني الطب ممكن يتطور من غير علوم الكمبيوتر،
0: بقت كلها متداخلة مع بعض
1: بالضبط، بقت متداخلة وكده. فبس حكاية توعية وكيف انه طبعا في النهاية بقى الحكاية مربوط برضو بالاقتصاد. يعني اذا كان ده بيدخل قروش كتير ممكن يكون انا بقوم بخش فوقه، إذن القواعد الاجتماعية وموضوع بتاع يعني شنو اللي بيدخل كثير هو الحاكم أو اللي بيسيطر على الناس. فإحنا محتاجين فعلا أنه نتكلم عن الحاجات اللي هي ممكن نستفيد منها في على فكرة كلية آداب عندها مجالات كثيرة في الحياة أو مجالات شغل واسعة من الكليات.
0: هو أصلا أنا بفترض أنه علم النفس ده دي كلية مفروض تكون علمية يعني يعني أكتر من إنها أدبية, لأنه ده زول معالج نفسي بيجي يقعد وفي زول عيان بيكون تعبان نفسيا, وده شيء مهم جدا يعني. وكمان في عغاغير طبية للحاجة دي, فمن باب أولى يعني إنه نحن نعيد النظر في كلياتنا دي, نشوف نحن بنعمل في شنو يعني. يعني ما ممكن تجيب لي طالب عشان هو بس كان مجموعه أقل جبته في الكليات الأدبية وجبته في علم النفس, ما هو برضو ده دكتور يعني. الليلة الطبيب النفسي زيه زي الطبيب العضوي يعني, زيه زي الطبيب اللي بيعالج السكر والضغط وبيعالج, دي حاجة مهمة ودي حاجة مهمة, وده حيوصف عغاغير وده حيوصف عغاغير.
1: حتى كل التربية ممكن الجناح الثاني للعلم النفسي برضو.
0: أيوة
1: لأنك أنت بتعلم
0: أيوة بتعلم جهل يعني, أنت بتعلم نشء بتعلم جهل, فأنت حتجيب لهم زول مستواه الأكاديمي أقل عشان يجي يعلمهم يعني. يعني الزول خلينا نقوله بالبلدي, الزول البليد جاي يدرس, فهذه يعني مفارقة. فلكن يعني ربنا بس يتدخل, وإنه نحن
1: في النهاية المواهب هي اللي بتسيطر يعني. لو أنت ملاحظة برضو عشان ما نقلل من الشهادات أو الناس اللي هم درجات العلمية البسيطة اللي بيكونوا بيمشوا في المجال بتاع التعليم, البيبرعوا في المجالات بتاع التعليم واللي بيكون عندهم تأثير كتير خالص, ودي الغالب بيكون الموهبة هي اللي مسيطر عليهم. يعني ما في مدارس ممكن تتميز أو بيكون في درجات بيطلع من المدارس دي عالية ما لم يكون فعلا في أساتذة مميزين قادرين إنه ما يكونوا مؤثرين في يعلم الناس. فغالبا بيكون الموهبة هي المؤثرة. في ناس كتار بيقروا الكليات دي ممكن ما يشتغلوا, وفي ناس يقول لك درس أو بدأ بالتعليم بعدين مش يشتغل حاجة تانية. في زول تاني خش كلية التربية لكن ما جا يشتغل بيه, وهكذا. طبعا الحاجة دي احنا عندنا لو في السودان كثير يعني, زول يقرأ كلية ويمشي يقرأ حاجة تانية أو في العالم الثالث بشكل عام, لأن الفرص بتكون بسيطة. وكمان برضو في ناس بيكون عندهم مواهب كويسة في التعليم وكده, لكن هم بيشوفوا انه يعني ما ممكن يستفيدوا منه كثير بعدين ممكن يطلعوا, لكن الموهبة هي اللي ممكن تسيطر على الناس اللي بيعمروا في التعليم.
0: أمين. أستاذ ياسون والناس اللي بيسمعونا, خلونا نطلع فاصل كده قصير ونرجع نسمع تاني بعض ونرجع نقرأ بعض الرسائل اللي جاتنا هسي لسه جديد.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني, تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه, نسمع بعض, نشجع بعض ونتفاكر, نكون سوا فكرة على أمل باكر, ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: رجعنا لكم تاني، ان شاء الله ما تكونوا مشيتوا بعيد، ونحن لسه مكملين في حلقتنا الليلة. شنو هي الحاجات المحتاجين نتعلمها ونطبقها في واقعنا في حياتنا اليومية؟ شنو هي العلوم اللي احنا محتاجين نتعلمها كشعب سوداني؟ شنو احنا محتاجينه من المعرفة؟ هل كل الحاجات اللي في الدنيا انا بقدر اتعلمها؟ هل كلها بقدر اطبقها؟ كل الاسئلة دي واكتر كانت مطروحة للنقاش، وكمان ناس كتير جدا شاركتنا بآراء. شكرا لكم كلكم، الناس اللي رسلتوا لنا والناس اللي جو متأخرين. صديقنا محمد ديسكوفر، صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير والمحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذة إيفا وضيفك الكريم رجل النور في وسط الظلام القيس جاكسون. بيقول بس أنا من جانبي بشوف شغل صعب عند البشر هو تعليم الكتاب المقدس، يعني حاجة صعبة إنه هم يتعلموا الكتاب المقدس. يا ريت توضح لنا رأيك أكتر، لأنه في لبس في الموضوع أنا ما أعرف. هم هل من الصعب إنه البشر يتعلموا الكتاب المقدس، ولا أنت يعني عايز تقول إنه ما كل الناس بتعرف عن الكتاب المقدس، أو هم سمعوا بالكتاب المقدس لكن ما فتحوا يوم الكتاب المقدس، ما شافوا جوا مكتوب فيه شنو، ما شافوا الرب عايز، ما سمعوا الرب عايز يقول لهم شنو؟ فعلا ده بيبقى حاجة صعبة. قال لكن أحسنوا إلى مبقدوكم، باركوا وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هل قال كيف أطبق آيات وأنا قلبي مجروح من الداخل؟ السؤال
2: هو أعتقد أنه في موضوع صعوبة الكتاب المقدس في الآية دي، أنه كيف أنا أصلي من أجل الذين يسيئون إلي أنا ويجرحوني وكذا. يعني ده فعلا مبدأ، يعني هو يبدو ظاهريا أنه هو فيه نوع من الاستحالة، إنه كيف يعني زول أذاني أو جرحني يلا أنا أمشي قدام ربنا وأصلي من أجله. طبعا يعني الزول الطبيعي اللي هو ما فاهم يعني رسالة المسيح أو قيمه بيشوف الحاجة دي غريبة. لكن

0: عالم شرير. يعني العالم ده فيه 8 مليار يمكن يكون. ال 8 مليار دي هل هم فعلا يعني بيعرفوا ربنا؟ هل بيعرف ربنا؟ بيخافوا ربنا؟ هل حتى اللي بيعلموا عن ربنا وبيرتادوا يعني المكان بتاع العبادة هل هم فعلا قاعدين يطيعوا ربنا بصورة كويس؟ بتجي تلقى النسبة فعلا ممكن تكون يعني بسيطة. يعني الناس اللي هم بيعتبروا انه هم بيعرفوا الله يعني, وفي ناس تانين هم, والناس اللي بيعتبروا نفسهم بيعرفوا الله بيصنفوا ناس معين بحسب معرفتهم ان ديل ما بيعرفوا الله. هل هم فعلا قاعدين يطبقوا كلام الله زي ما هو؟ فبرغم الوضع ده ربنا أحب العالم ورسل يسوع المسيح عشان ما يجي يعني يخلص العالم من خطاياه, لأنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنا ما بس أؤمن أنه هو جاء عشان يخلص, فلطالما هو أحب الإنسان ورسل يسوع عشان ما يجي يخلص, المطلوب أنه أنا أعيش زي ما هو عاش. كان في حياته مرفوض, كان يعني بيواجه بتحديات بالتقليل, وكان متهم لدرجة أنه يعني قتل وصلب بطريقة فظيعة جدا. بعد كله هو استمر في حبه, كان يعني بيغفر حتى الناس اللي أساءوا له وصلبوه وغفر لهم. دي الحاجة اللي عايزين نطبقها. يعني زي ما هو غفر برغم أنه أزوه, زي ما هو غفر برغم أنه الناس كان بيعرضوه بيستفزوه, كان بيسألوا أسئلة عشان ما يفضحوه أو يبينوا ضعفه, لكن كان البعكسه عبارة عن محبة وتفاني تجاه الآخرين. ده الكلام اللي مقصود هنا, دي رسالة عملية.
1: يعني أنا الحاجة يعني لما أجي وعين وأتأمل في قصة السيد المسيح بلقى إنه عنده تلاميذ, يعني تلاميذ 12 تلميذ. هو قال تلاميذ, هو سم يعني هو قال أولاده وسم يعني المسمى بتاعهم تلاميذ. والتلاميذ ذيل ما كان بينظر لهم, يعني ما كان بيقول لهم أعملوا كده وما تعملوا كده أعملوا كده, لا كان سايقهم معاه وبيمشوا معاه من مكان لمكان, عايشين معاه حياته اليومية, بياكلوا زي ما بياكل, بينوموا زي ما بينوم, بيشربوا بيشوفوه بيعمل شنو. هو كان ما محتاج إنه يصلي, ما محتاج انه يطلب غفران اصلا يقول يا رب, لكن كان بيعمل كده عشان هو هم يشوفوه هو بيعمل شنو. بعد كده الحاجه اللي هم شافوه وعملها يقوموا برضه هم يعملوها, يتعلموا انه يعملوها, لانه كمان في حاجات احنا بنكتسبها بالممارسه, يعني في تعليم احنا بنتعلم بالممارسه. يعني هسي انا لو مثلا ابوي فرغت مثلا لو جانا الزراي قال لي العيش بيخمروه كده دقيقة وبيخبزوه كده وبيعملوه كده, ما لم أنا أطبق ده عمليا ما حد علم عمري عمل عيشة
0: بالضبط
1: كل كده. يوم حعمل لي حاجة ما مفهومة شو. فعشان كده في حاجات نحن بنكتسبها بإننا نحن نخلي الرب في حياتنا يوميا, هو يكون الستاند بتاعنا, يعني الستاندر اللي احنا بنعيش عليه. يعني لما الرب يكون موجود في حياتنا اكيد بنقدر نغفر, بنقدر نسامح, بنقدر نعمل حاجات كتير جدا. ليه؟ لانه هو موجود بيعلمنا. وهو لما قال برسل الروح القدس عشان يعلمكم ويرشدكم, هو كان قصده ده انه الحاجات الصعبه اللي ما بتتفهم, الحاجات اللي احنا ما بنقدر نفهمها او ما بنقدر نعملها باحنا كبشر, احنا طبعا محطوبين وناقصين وفينا حاجات كثيره ما بتصل المستوى اللي بتاع الكتاب المقدس يعني, لكن بنعمته هو انه هو بدينا حاجه احنا تقدر تساعدنا, ترشدنا, تعلمنا اننا احنا كيف نغفر, كيف نسامح, كيف نفهم الكتاب المقدس اذا كانت كلماته صعبه علينا. حاجات كتير يعني أستاذ جاكسون في قصة سيد المسيح حاجات كتيرة جدا ودروس مستفادة. وهي القصة أصلا من يوم الميلاد لحد الصليب ولحد القيام ولحد يوم الليلة, كل يوم يتعلم حاجة جديدة.
0: تمام صحيح. يعني الكلام اللي قلتيه في موضوع فكرة التلمذة, حتى التلمذة سوري, مفهوم التلمذة في الكتاب المقدس ما جامع المعلومات. يعني أنا أخذ معلومات أكدس معلومات, ده الحاجة اللي هسه قاعدين نتكلم فيه والدائرة دي بالذات, مش أنك أنت تكون عندك معلومات كثيرة ومعرفة كثيرة ده بيخليك أنك تكون تلميذ. التلمذة في المفهوم بتاع الكتاب المقدس مختلف من المفهوم بتاع المعرفة العام, لأنه التلمذة بيتوقف على أنه ما أنا أعرفه أنا أطبقه. هسه أستاذ إيفا وضحت كيف أنه كان المسيح يعطي مثال لما يقوله. يعني أول حاجة شال مع أنه هو عرف المخاوف والتحديات وطريقة التفكير.

0: إنه الكلام اللي هو ممكن يقوله يكون صعب بدأ من الحتة بتاعت إنه يقول للناس حب المعرفة، يعني الفضول إنكم تعرفوا، الفضول في إنكم تتقربوا من ربنا، عايزين تكون عندكم علاقة كويس مع ربنا، دي حاجة الله بيحبها وطوباكم، يعني إنكم إنتوا عندكم رغبة إنكم دارين تعرفوا ربنا ودارين تقربوا من ربنا، دي حاجة مهمة. بدأ بالحتة دي فكسر المخاوف بتاع إنه الناس شايفين إنه التقرب لربنا أو العلاقة مع ربنا حاجة مستحيلة وصعبة، لأنه هم يعني حاسين حالهم خطاط وما بيحق لهم إنه يقرب من ربنا. كسر الحاجة دي، بالعكس ربنا عايز الناس زي، ربنا عايز الناس اللي بيحسوا إن هم ضعاف، عشان كده قال أنا ما جيت للناس الأصحاح، أنا جيت للمرضى. الزول اللي بيسأل السؤال بتاعك ده الزول اللي ربنا عايزه، اللي هو أنا كيف أطبق الحاجة دي. لأنه أحيانا في حاجات كان يسوع بيقوله للتلاميذ هم بيقولوا يعني دي حاجة صعب إنه أنا أقوم به أو أنا أعمل الحاجة دي. من جاب بطرس بكل يعني شطارة كده وهو فاكر نفسه هو اللي يعني شاطر فيه، قام قال إذا أخوي أخطأ لي 7 مرات وأنا سامحته، بعد ده هل ممكن أنا أتوقف؟ قام قال له يسوع بل 70 مرة 7 مرات، يعني أنت تقعد تغفر إلى ما لا نهاية. فكان أي حاجة هو بيجي بيعتبر نفسه هو كويس بيقوم بصحح له الحاجة دي والحاجة المعرفة وبيقوم بوضح له. فيسوع قدم مثال في أنه كيف نحن نحب بلا حدود من هنا بالذات، يعني لما أنا أخوي يغفر يعني يسئ لي 2 3 4 أنا لازم أكون للاستعداد إنه أسامح.
1: وبرضو كمان في حاجات في الكتاب المقدس بتكمل بعض، يعني في حاجات وآيات بتكمل بعض، يعني أنا أسامح أخوي لكن برضو أداني الحق إنه أنا أوبي أخوي، يعني أنا عشان برضو يعني في حاجات يعني الكتاب المقدس نحن مرات بناخد الآيات بتاعته، بناخد آية أي أنا أسامحه 70 مرة، أنا مطالب إني يعني بلا عدد كده بلا عدد إنه أنا أكون بس مش 70 مرة بس، أكتر من كده بكتير يعني أضعاف أضعاف أضعاف. لكن برضو أنا الكتاب المقدس حفظ لي حقي في إني أنا أكون بوبخ أخوي، أنا بكون بوبخ ودي مش أنا شايل لي عكاز ماشي أدقه، لا أنا هكون بلومه كده بالمحبة إنه يا أخي الموقف الفلاني ده يا أخي ضايقني منك، فأنت عملته لشنو؟ أنا الكلام ده بيستفزني ما تقوله لي، خلاص أنت جرحتني في الموقف الفلاني، يعني من حقي إني أنا كمان أمشي أقول له كده وهو كمان يرد لي، وحتى لو كان صعب في الفهم من حقي إني أنا أدخل شخص ثالث إن كان يعني زول من الكنيسة أو صديق ثالث لينا، يا أخي زول ده عمل معي كذا كذا كذا فتعال أمشي معي ونقعد نحل الموضوع.
0: وده مبدأ محبة،
1: أيوة يعني مبدأ
0: ذات محبة. يعني أنا لا ما ممكن أشوف واحد بيمشي في الغلط وأخليه يمشي في الغلط، يعني أنا بوضح المحبة بتجبرني إنه أنا يعني أنصح الزول الثاني إذا كان هو أخطأ في حقي أو يعني إذا كان هو ما عارف أنا أوضح له الحاجة دي. طبعا حتى عملية التوضيح زي ما أنت قلتي لازم يكون هو نابع من تواضع ومحبة، فبالتالي ده أنا بعيش المحبة إذا كان أنا بصحح أو إذا كان أنا يعني بتناسى من الحاجة اللي ممكن يكون أذتني أو أنا تألمت منه. فعشان كده يعني التلمذة هي أنه أنا بشوف النموذج في شخص يسوع وبقوم بطبقه، وأي واحد هو يعني بيكون تلميذ للمسيح بالفهم دين بيتعلم كيف المسيح طبق، هو بيكون بدوره أستاذ لتلميذ تاني بيشوف. فأنت لا يمكن أنك تكون تلميذ ما لم تكون أستاذ في نفس الوقت، فما تعلمته من المسيح وطبقته في زول تاني وراء هو برضو بيتعلم منك وبيقوم بيطبقه. فكل ما أنا أنجح في عملية أنه أنا أكون تلميذ في التعلم، كل ما أنا بكون في نفس الوقت أستاذ، فما في تلميذ من غير أستاذ. فعشان كده تلميذ وأستاذ في نفس الوقت، يعني ما بس أنه أنا لما أتعلم برضو من المسيح وما بتعلم حتى ذاته من الزول اللي أنا علمته، لأنه بيقول ده هنا المبدأ بتاع الحوار يبالك، ممكن طرقنا الحتة دي إنه يعني أنا كل في عملية التعليم كل ما أنا أخلي أعرف ما في داخل الناس بيسموه تشيكينج أو يعني قاعدين نقول حوار إنك أنت تسأل سؤال بعدين هو يقول هو بيعرف شنو، يعني بناء على معرفته وحدوده أنا ممكن بعد ده أقدر أوصل، أو ممكن في حاجات نتيجة للخبرة العملية هو بعرفها في الحوار هي أنا ببني على معرفة جديدة إنه هو عنده. فبالتالي دي حاجة بتخلينا أنا برضو كتلميذ أقدر حتى ولو أنا أستاذ أبقى تلميذ لتلاميذي أتعلم منهم في عملية التعليم والتعلم, ودي حاجة أساسية. عشان كده في العصر اللي احنا عايشين فوق ما في أستاذ 100%, اللي هو أنت بتكون شخص يعني ميسر للتعليم ميسر. أكتر من أنك أنت بيتلقن الناس التعليم. فالتلمذة احنا ماشيين للحتة دي إنه يعني, ومن غير ما تكون ميسر مع الانفجار المعلوماتي ده أنت بتكون شخص ممل. يعني الناس ممكن يكون ما يستفيدوا منك, وممكن هم يتلقوا تعليم أفضل من الطريقة اللي أنت يعني حاس إنه يعني در تلقي الناس من غير ما يكون في نوع من التفاعل أو تخليهم إنه هم يحولوا خبراتهم إلى حاجة يبنوا عليه معرفات جديدة. فالتلمذة أنا بتعلم وبعلم, وحاجة أنا بشوفها, وفي نفس الوقت بقدم نموذج عملي أنا بعيشه, وهكذا. ده المفهوم المسيحي في التلمذة.
1: ومن أنا بعيش التلمذة. أيوة. يعني أستاذ جاكسون, أنت عايز تقول لنا أنه حياة الشخص المسيحي أو حياة الشخص المؤمن مفروض أنه هو طول الوقت تلميذ. يعني أيوة. ما في حاجة اسمها أنا تخرجت خلاص من مدرسة المسيح كده. أنا في المدرسة دي من يوم ما أنا عرفت المسيح لحد لما أنا أقابله في السماء, فده الوقت ده كله أنا تلميذ. أنا تلميذ, وأنا برضو بتلمز ناس تانين. يعني أيوة. أنا بشوف ناس بيعملوا شنو بعمل زيهم, وهم بيشوفوا السيد المسيح وبيعملوا زيه وكده, وأنا بشوف الرب بيقول لي شنو بعمل زيه, أنا تلميذ له. وفي ناس تاني برضو بيشوفوني زي ما بيقول الكتاب كده إنه يروا أعمالكم فمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني ما قال لي أنا علموهم تعالوا كلموهم عني بالزبط. لكن قال لي أنا خلوهم يشوفوا أعمالكم, فلما يشوفوها فهم بيؤمنوا ليه من خلال عملكم.
0: أيوة, عشان كده هو قال أثبتوا فيها. يعني هو ما قال أحفظوا كلامي وخلاص, لكن قال من ثبت فيها. يعني نثبت في كلامه إنه الكلام ده نحن نثبت نشيله ونشتغل به بصورة دائمة. يعني ما بس مجرد إنه احنا نحفظ المعلومات بس, لكن نعيش. حتى فكرة المأمورية العظمى أو الإرسال, هو ما قال أمشوا بس حفظهم بس, لكن قال خليهم يعملوا ما أنتوا علمتهم بهم. يعني الحاجة اللي بيتعلموا بخليهم هم يطبقوا. فهي يعني قوة ديناميكية يعني مغيرة ومستمرة. أنا الباخده أنا بطبقه, والبعلمه بعلمه بفهم بتاع أنه يعني يمشي داك برضو يطبقه. فهي عملية مستمرة, ما بس مجرد أنا أوصل رسالة وانتهى, لكن الرسالة دي هي بتكون يعني شغالة في الآخر وأينما هي مشت. أنا دائما يعني بوصفها بالقنبلة الانشطارية. يعني الانشطارية هي أينما هي وقعت بتقوم بتنفجر وبتمشي الشظايا بتاعتها وبتمشي لقدام. ما عندها يعني مدى. نهاية ما عندها مدى نهاية, بتستمر وهكذا. فده مفهوم التلمذة. متى ما نحن يعني اعتبرنا نفوسنا يعني ما تلاميذ, ده بيعني ان نحن خلاص انتهينا. يعني ما بنقدر نمشي قدام. ممكن يكون في الحالة دي رسالتك انتهت في الحياة.
1: أيوة. هو كمان صديقنا بيقول بس أفوح, عشان أنا بشوف عند الشعب السوداني رجال روح الانتقام بعضهم بعضا, وفي يوم من الأيام يكون في تسامح في الشعب السوداني. أمين يا محمد ديسكفر. كمان برضو خلينا نختم برسالة صديقتنا ملك, بتقول الكتاب المقدس بيقول على قدر طاقتكم سالموا بعضكم بعضا. قال السلام الداخلي بيقربك من نفسك وبيقربك من السماء. فعلا عندك حق. أمين يا صديقتنا. إحنا يمكن دقيقة واحدة بتفصلنا أستاذ جاكسون من السادة المستمعين, ودائما الوقت الحلو بينتهي بسرعة. يعني نحن دائما عندنا معاناة في الوقت. أستاذ جاكسون, إذا كان عندك بعض التعقيب أو حاب تقول حاجة في نص دقيقة.
0: بس يعني نحن فعلا يعني كسودانيين برضو محتاجين أنه نتعلم كيف أنه نعرف يعني تحدياتنا ومخاوفنا, وحتى محتاجين نمتحن المعرفة اللي عندنا اليوم. طبعا قبل كان احنا اتطرقنا في حتة بتاعت التلقين. التلقين دائما هي بتخلينا ان احنا يعني مكررين لحاجة ان احنا لقيناها. فاحنا محتاجين نتعلم كيف انه يعني ما نكون بس ملقنين, لكن كيف انه احنا مفكرين ونقدر نكون مبدعين عشان ما نكون مؤثرين في واقعنا.
1: امين. ان شاء الله يا رب كلنا نقدر نكون مبدعين ونطبق كل اللي سمعناه وكل اللي عرفناه في حياتنا يوميا. وبنقول لكم في امان الله لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من صباح بلدنا. انتظرونا.
2: النصيحة نور, والبيبار الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدين بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة, خليك مصلي بالروح والحق.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565 359.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
2: برا الويف؟
1: خطيرين
2: دي هتكون ظابطة
1: على فكرة. حتعجب الناس أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي تحرك ما تجيف.
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف.
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
1: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير.
3: ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد إن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
3: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
3: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني جرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا ممكن الحرب، يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
3: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه،
4: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
4: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
3: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمة. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجة، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كأنه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجة ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجة ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحية تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
4: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي الحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
3: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
4: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إن أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاجه اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
3: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
3: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده يبكي، وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون راكده في مكان واحد.
3: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن، فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إن أفضل حزين يعني. ف you find yourself
4: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس، طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
3: حيكون أخطر لقدام.
4: ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده ما تلاقيه زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عفليك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما ما ما كعب اني اكون غرقان فيه وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
3: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحقيقة أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصدقى حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضرورة شديد رح نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
4: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
3: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني ناس دير قالوا دايرين مثلا اقل حاجه فنطرت ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1-2-3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير ال1-2-3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب
3: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستبس
0: ما دفع واحده خالص
3: ما دفع واحده, لانه صعب انه يكون دفع واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين يكون الموضوع كده
0: بس
3: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي
0: البوينت
3: التحدي يعني الأكبر.
4: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقى انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا
4: شايفك ماشي
0: في الغابة وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
4: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب شيء عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندف في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
4: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
4: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني.
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
4: جاتني اجازه كده,
0: جاتني اجازه يلا
4: اجباريه
0: اجباريه وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
4: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذات يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
3: غير سجلت نفسك
0: خالص
3: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
4: عندنا لعبة يعني كلام ما دارين
3: صح
4: اللعبة ما دارين
3: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
4: عشر عندي واحدة
3: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
4: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده أقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
3: اوكي
4: اشرحي لي لو فهمت منه حاجه يعني
3: انت فهمتي الحاصل شنو
0: يس
3: ايوه
4: هذا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: اشرحي لنا
3: اشرحي لنا بصراحه
0: طيب دبارة جايه من التدبير
3: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
4: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول You do your best at this thing. شطارة عايزين لها.
4: لا لا دي عايزين.
0: شطارة أنا عارفة.
4: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
3: أنت زود مطبخ طبعاً.
0: أكيد.
3: لا لا يعني.
0: نتفاخر نتفاخر.
3: نحيك من هنا يا دلال.
4: أها يعني كده كلهم على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين. او الخمارة بتاعت العجينة اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
4: تصرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تصرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
4: أيوة. اوكي لا عم بخسرها
3: لا شغل عالي صح
0: يعني لازم
3: شغل عالي صفق الناس الاعداد يا جماعه
4: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
3: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
4: فهمت
3: انت فهمتيها ها
4: لكن ما دارك
3: لا لا دارك
4: كده يجرب حظك
3: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وليه سلة سلة
4: سلة سلة يعني سلة قصدها سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
3: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني في المهلة
4: أيوة
3: الموضوع على المهلة
4: المهلة
3: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
3: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فيه ما تشروه من المقولة دي
4: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
3: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو عشان
0: كده أول جملة
4: نوم الزيف
3: نوم الزيف
4: نوم الزيف نوم الزيف
3: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
3: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا
3: ممكن
4: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع الخريف هذا بتقع قل هواء.
3: أوكي أربع حاجة تخاف منها
4: النسيب الخفيف.
5: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا

0: فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضيا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضية.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي متر ونصف وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهم.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطوة.
1: الأصدقاء المستمعين صباح الخير، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، ودائما من راديو سمر تحية طيبة لكم من الفريق العامل ومن صديقكم هيثم حسن. مرحب بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، وأتمنى أنك كمان قدرت أنك تبدأ بنشاطك وحيويتك من الصباح وبكل رشاقة كده وبكل حماس في يوم جديد. كل التقدير والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتنضم لنا، لكل الناس اللي بتكتب لنا، لكل الناس اللي بتشاركنا دائما لحظة بلحظة. وسعيد في هذا الصباح كل السعادة أنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما وجوده معانا يضيف لنا الكثير دائما في برامجنا المتنوعة، ولا سيما في صباح بلدنا يغيب تارة ويعود، ولكن وجوده معانا دائما قاعد يسعدنا كثيرا. الأستاذ الشاب أيمن إسماعيل في صباح جديد، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير.
2: صباح الخير. صباح الخير أستاذ هيثم وأسرة تاد وسمر وكل الحضور والمشاهدين. متمنين وطالبين من ربنا أنكم كلكم بخير وصحة وعافية، وأن الناس تعيش سلام وبهجة، وأن كل إنسان يكون بخير وموجودين تامين ولامين زي ما بقوله.
1: أمين. وده دايما ده الصباح الجميل يا أيمن بنشاطه بحيويته، ودايما الصباح يعني طابعه الرشاقة، يحتاج للحماس، يحتاج لأنه زول يستمتع بصباحه، يستمتع باليوم الجديد، لأنه يعني بداية بشريات جديدة، بداية لأنه الله أدانا فرصة جديدة، أدانا حياة جديدة، أدانا نفس جديد، ولابد كمان أنه نضيف حاجة جديدة في يومنا، لابد أنه نعمل خطوة جديدة، حاجة تكون مختلفة من أمس، ما زي مبارح يكون اليوم.
2: بالضبط، دي من إحسانات ربنا أنه يدينا شمس، وربنا جميل وفي طبعه جميل في عطاياه، شمسه والهواء بيدينا لده، بيدي له كل إنسان، ما عنده، ما بيفرق بين ده خاطئ ولا ده مسيح ولا ده مسلم ولا ده بوز، لا، شمسه وروحه ونسمة الحياة دي مديها لكل إنسان. فنحن دورنا أنه برضو نشكره في كل صباح من أجل أنه أنت صحيت لقيت نفسك حي، صحيت لقيت نفسك بتتنفس في صحة جيدة. في ناس كثيرين في مستشفيات وتعبانين مرضى، لكن أنت طالما أنت صحيح، جسمك صحيح وفي صحة جيدة، أدي المجد لربنا، أشكر من أجل إحساناته، من أجل اليوم، من أجل العمر الجديد اللي هو داك له. بالضبط، أنت ما معروف أنت كان حتنام حتصحى ولا ما حتصحى، لكن ده امتياز أن أنت صحيت وأنت معانا اليوم وبتشاهد راديو سمر، ونتمنى أنه ربنا يديك قوة كده وصحة وطاقة أنه تستمتع معانا في اليوم ده.
1: وأنا عجبتني العبارة بتاعت أنك قلت عمر جديد، دي حقيقة، يعني إحنا بعد ما متنا بصراحة،
2: صح،
1: يعني نومك ده عبارة عن رقاد زي ما إحنا بنقول، لكن مهم جدا أنك تعرف أنه ربنا تديك فرصة جديدة، حياة جديدة، وعمر جديد، عشان أنت كمان لابد بداية المشوار، بداية الصباح تكون شاكر لربنا، ودي الحاجة المهمة، نشكر الله على يوم جديد، نشكر الله على البركة الجديدة والقوة الجديدة. عشان كده إحنا محتاجين نتذكر الحاجة دي، أنه إحنا في كل يوم صباح بنكون مديونين لهذا الإله بشكرنا وحمدنا، حتى لو مشينا ورجعنا بنفس الراحة بنفس الطاقة، لابد نقول يا رب شكرا.
2: بالضبط،
1: حاجة مهمة.
2: صح، كلامك صح، لكن في بعض الناس يعني بيجهلوا حتة بتاعت الشكر دي، يعني بيقولوا فين، بيسألوا سؤال يعني غريب، فين ربنا من الوضع اللي احنا فيه ده؟ يعني واحد بيكون مار بضيق، مار بتعظم معيشة، مار بأشياء كثيرة سلبية، فبقول وين ربنا من الحتة دي؟ لا، ربنا موجود وعنده زمن وعنده عمل معين، وقت معين بيسهر لك وبيتعامل معك. أنت عليك أنه تشكر، عليك أنه تسلك حسب قصده، تسلك حسب هو معاوز. أوقات ربنا هو بيعرفها، يعني إذا ما استجاب الليلة بيستجيب بكرة، ما استجاب بكرة بيستجيب بعد بكرة. فأنت ما تيأس، ما ما ما تزعل، ما تضايق، لأنه توقيته وأفكاره ما زي أفكارنا، وتوقيته ما زي التوقيت بتاعنا. فبد إنه نحن ندي المجد وندي الشكر والحمد لإلهنا في كل وقت وعلى كل شيء على فكرة. يعني ما بس أنت من تكون مبسوط، من تكون مرتاح، من تكون ما في مشاكل، من تكون شبعان تدي المجد. لا، المجد ده تديه حتى في الضيق، في التعب، أنت لازم تدي المجد لربنا.
1: إذن مرحب بكم الأعزاء، مرحب بكم المستمعين الكرام، وبشريات دائما من راديو سمر في كل صباح، وبنقول لكم مرحب بكم إذا أنتم بتتابعوا دائما الجديد في راديو سمر. الجديد إنه إحنا في تطبيق جديد لراديو سمر وبصورة بسيطة ومختصرة، والأهم إنه دارين نذكركم إنه أنت ممكن تسمعنا على الراديو، الراديو بصورة واضحة جدا جدا أونلاين، ممكن تسمعنا وممكن تتابع كل برامجنا، تتابع كل مواضيعنا. وبنقول لك كمان على الأندرويد ممكن تتابعنا، وممكن على يعني الآيفون إذا أنت بتتابعنا أيضا، وده شيء جميل جدا إنك أنت ممكن تسمع وتتابع كل برامجنا المتنوعة. ونشجعك إنك تحمل تطبيق راديو سمر، وده شيء جميل جدا، وتابعنا حد يعني حتستمتع بالتفاصيل الجديدة، حتستمتع بالطريقة بتاعت التوضيح لكل البرامج اللي انت نفسك انك تسمع. فحاولوا كده نزلوا التطبيق، وحاولوا عملوا ابديت للتطبيق الجديد، ودي الحاجة اللي احنا نحب نذكركم بها، وتقدر تتابع وتشوف البرنامج اللي انت داير تسمعه. احنا عملنا يعني في تطبيق جديد،
2: يعني ممكن تختار الحاجة اللي انت عاوزها من جوه التطبيق.
1: نعم، داخل التطبيق يعني انت ممكن تخش، يعني احنا بتخش على الراديو الام راديو سمر، بعد كده انت بتخش على راديو الفور بلغه الفور، يعني انت بتختار وتسمع البرنامج اللي انت تسمعه. حتى في حلقات قديمه ممكن تسمعها، وحتى ممكن في حلقات البودكاست والحاجات تختار انت وترجع وتسمعها
2: براحتك. يعني
1: براحتك، يعني انت ممكن تسمع انجليزي، ممكن تسمع عربي، وتختار اللغه اللي انت داير. يعني احنا
2: دي لا لا حاجه، دي حاجه جميله جدا جدا.
1: طبعا احنا
2: ما ندفع يتوهس على فكره. ماشي، انا واحد من الناس هخش بقى شويه اعمل التطبيق ده، وعشان نستمتع كده براديو سمر والحاجات الجميله اللي بتقدمها. وان شاء الله ربنا كده في علالة من علالة يعني
1: ان شاء الله نتمنى يعني انه يكون في كل بيت سوداني والناس تسمع البرامج المتنوعة وتشوف شنو الصفحة بتاعتنا فيها. وكمان ممكن تدخل على اليوتيوب، ممكن تدخل على التيك توك، ممكن تدخل على الانستغرام وساوند كلاود، يعني في كل يعني التطبيقات وكل البرامج المختلفة في السوشيال ميديا احنا متاحين. بس انت يعني خش جوجل، لو انت بتشتغل بالاندرويد دي حاجة كويسة، فممكن تتابع شاركنا كل التفاصيل. يعني قول لنا رأيكم في التطبيق الجديد، نفسنا كده نسمع آرائكم حول التطبيق الجديد، شنو اللي انتم ممكن شفتوه مميز ومختلف في راديو سمر. فانت حتخش وحتشوف التفاصيل وشاركنا. لو انت هسي، لو انت من الناس اللي حملت التطبيق الجديد او التطبيق الجديد وصلك وقدرت تعمل ابديت، قول لنا يعني يعني من الصباح قول لنا شنو اللي انت شفت. الاهم انكم انتم تعرفوا ان احنا موجودين على ساتلايت، واحنا موجودين على الابليكيشن اللي هو الراديو، ممكن تسمعنا عبر الراديو صوت. فانتوا لابد تعرفوا الحاجه دي، يعني احنا صوت ممكن تسمعنا عادي حاليا. ممكن لو انت من الناس ممكن يعني متاح لك انه تتابعنا صوت وصوره. وكمان سعيدين في هذا الصباح انه نعرج شويه ايمن على التفاصيل المهمه اللي ممكن شغلت العالم. العالم يعني انشغل فتره ما بالحرب والاوضاع، لكن بالضبط. يعني من الاسابيع اللي فاتت منشغلين جدا جدا بكاس العالم، ويعني بدايه كانت مختلفه، بدايه كانت من كل من كل دوله ودوله كله بشكل او بطريقه مختلفه، لكن بدت والناس انشغلت والناس دخلت في موضوع انه نشجع وتنسى بعض الحاجات الكثيره وتفتش يعني الأماكن المريحة لأنه تتابع كأس العالم.
2: بالضبط حقيقة يعني كأس العالم له طعم مميز كده. نعم. له يعني إحساس جميل منذ الصغر بالنسبة لي. أنا كنت بالنسبة لي يعني لازم أحضر يوم الافتتاح. تنبهر بالأقاني، تنبهر بالرقصات والأشياء دي. فالوقت داك ما كنا مركز في اللعب، لكن كنا مركز بس في الافتتاح. لكن لسه دلوقتي بيجينا شنو نركز في الكورة والماتش، وتتركز في الفرق وحتى تحليل وتحليلك بعد مرة بتطلع صحيحة. يعني فمن المختصر كده أنا مشجع فرنسا ومتأكد 100% عن الدورة ده الكاس ده بتاع فرنسا دي ما دار لها 2-3
1: من بدايتها كده
2: من الماتش بتاع مبارح ده
1: ما بتغير رأيك.
2: لا فكل الفرق المشاركة جميلة جدا جدا. والكويس إن أفريقيا مشاركة بحكاية بتاع 9 أو 10 فرق. فرنسا وسنغال كوتوفوار
1: يا والكونغو مباراة عملت مفاجأة كبيرة إنه انتصرت على البرتغال.
2: على البرتغال دي كمان متوقع يعني.
1: أيوة
2: فبرتغال نحن بنين كان برتغال برضو تتقدم عشان تشيل الكاس عشان زولنا ده شوية كده يطيح بخشمه، لكن برضو نقول شنو دي الكورة كده. فبرضو مبسوط يعني منتخب مصر عملوا إمام عاشور يعني
1: عملوا
2: هدف عالمي صراحة. أنا انبسطت بالهدف ده، حتى نزلته في الجهاز بتاعي الهدف ده قاعد يعني مبسوط بيه، لأنه في الشغل هناك عندنا مشاترات بين الأهل والزمالك وكده. فشي جميل يعني الفرق الأفريقية متقدمة ماشي كويس.
1: أنا حتى شمال أفريقيا وآسيا احنا بنشوف يعني الفرق الأسيوية نفسها يعني عملت مفاجآت كبيرة على فكرة في البطولة، يعني عملت فريق كبير. يعني امبارح بنشوف الأردن إن يعني لعبت ماتش كبير جدا أمام النمسا وكسبت، يعني مش كسبت لكن هي خسرت ب3 أهداف مقابل هدف واحد أمام النمسا، هذا رغم أنه كانت متقدمة. والأرجنتين كشرت على أنيابة أمام الجزائر. أيوة. يعني كشرت على النيابة ده شيء ما سهل.
2: ما سهل يعني ما أنت بتلعب أمام يعني أمام التاج، صاحب التاج، أمام الملك. أنت بتلعب أمام يعني ما أعرف أقول شنو ده زول الكرة جات عشانه. بيكون عندك رعب وخوف أنا متأكد في لعيبة بيكون واقف قاعد تعيله بس نسيت الكرة.
1: هو ميسي مبارح هاتريك يعني ما سهل يعني يجدد شبابه هذا

0: النرويج والعراق، النرويج كسبت المنتخب العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، وإحنا عارفين منتخب يعني مصر زي ما أنت قلت بلجيكا، مباراة يعني غير متوقع من المنتخب البلجيكي
1: بالضبط،
0: لكن كانت يعني قوية من الطرف الفريق المصري. السعودية أيضا لعبت دور كبير بأنها تتعادل أمام أورغواي بهدف مقابل هدف، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون برضو. أما المفاجأة اللي ممكن تكون فعلا يعني الناس ما متوقعة، فريق إيران، يعني ممكن الناس كانت متوقعة أنه حاجة مهبط، حاجة بدون، لأنه بدون جهاز فني أو يعني حتى في جزء كبير من الجهاز الفني ممكن يكون ما موجود، لكن يتخيل أنه يتعادل مع نيوزيلند، فدي حاجة من الحاجات المهمة. المفاجأة ممكن تكون برضو ما متوقع يعني البرازيل والمغرب، مباراة تعادلية رغم أنه أداء باهت جدا جدا المنتخب البرازيلي، وده ممكن الناس ما كانت متوقعة على شنو ممكن يحصل. فزي ما قلت لك البطولة ماشية في وضعية ممكن تكون كويسة، في أهداف كثيرة جدا جدا
1: بالضبط،
0: زي ما كسبت ألمانيا رغم أنه كولوساو فريق يعني المنتخب لأول مرة يشارك يعني، فمقارنة بمنتخب الألماني ده حاجة ما سهلة.
1: صح.
0: المفاجأة ممكن الكونغو كسبت البرتغال مبارح، فالكونغو حاجة ما سهلة. أما الليلة يعني مباراة ممكن تكون صعبة جدا، كرواتيا أمام إنجلترا، مباراة ما سهلة، دي مباراة بمعنى الكلمة يعني ممكن تكون شوية. بنما أمام غانا، ونتمنى منتخب الغاني يوري يعني يظهر لنا كمان يعني
1: برضو زي ما أخوانه عملوا يعني.
0: كولومبيا وأوزباكستان ممكن مباراة برضو الكل يتوقع، ف يعني نتمنى إنه المشاهد يستمتع بكأس العالم، نشوف يعني بطولة راقية، بطولة ممكن تكون جميلة والناس يستمتعوا بها.
1: لكن أنا لاحظت حاجة يعني في في الفرق دي في في في دول كثيرة مجنسة فارغة، فأنا ما أعرف، بقيت أحس بإنه كأس العالم بقى عبارة عن أفريقيا على فكرة. أنا جاني الإحساس ده، يعني لازم تحضر الماتش كده وتشوف فيه يعني عدد أفريقي كتير. فهل دي موهبة جوانا هي موجودة ونحن دافنينها، ولا ما قادرين نطورها؟ أما نطلع برا بتتطور، فمشكلة شنو يعني؟
0: هي ده اللي حيقودنا لموضوع الحلقة على فكرة، ده حيربطنا كتير بموضوع الحلقة، بأنه القارة السمراء يعني فيها درر، فيها حاجات عظيمة جدا جدا ربنا خلقها في الإنسان الأفريقي
1: بالضبط،
0: ودي حاجة مهمة. زي ما قال واحد من رؤساء دول، قال إنه منتخب الفرنسي منتخب الأفريقي أمام منتخب الأفريقي
1: بالضبط،
0: يعني مقولها يعني أنت بتلعب بالتسعة وبتلعب بالتسعة في المنتخب، كلهم أفارقة من دول مختلفة، فهم اللهم إلا ثلاثة بس هم الفرنسيين، قد يكون زادهم مش فرنسيين
1: بيو ما أصليين. أيوة،
0: فدي حاجة من الحاجات ممكن تقول، لكن زي ما قلت يعني في فرق، في منتخبات عفوا إنه هي مليئة
1: بالتجنيس الأفريقي،
0: التجنيس الأفريقي.
1: فأنا شايف دي امتياز بصراحة بالنسبة لنا كفارغة، بنصهر الحاجة اللي عندنا اللي إحنا ما قادرين لها، لكن يصهر تكونه تمشي تصهيرها في حتة تانية. أنا شايف إنه ده امتياز، دي حاجة جميلة جدا جدا، فالناس تشجع بعض وتساعد بعض لنمو الأشياء زي دي.
0: إذا صباح الخير عليكم، ودي كانت شوية وقفة محطة صباحية معاكم في صباح بلدنا، وإنتوا بتتابعونا في هذا الصباح الجميل، نقول لكم مرحب بكم في يوم جديد وتحية طيبة لكم في صباح بلدنا. حلقتنا موضوع بسيط لكن موضوع مهم جدا جدا، وموضوع في غاية الأهمية إنه إحنا وإنتوا نفكر فيه مع بعض، صنع الذات، واحدة من المواضيع المهمة اللي ممكن الحديث فيها اليوم بيجي متطور جدا، وفي دراسات وفي بحوث وفيها الكثير على إنه الناس تساعد في اكتشاف المواهب أو صنع المواهب، ودي الحاجة ممكن تكون فرقت كثير جدا جدا في دول العالم الأولى اللي تطورت واليوم بقت بمستوى عالي جدا جدا، يعني فرق جدا جدا. خلونا كده من الصباح نقيف في نقطة من النقاط المهمة، نقول إنه كثير من الناس بتقضي سنوات طويلة وهي بتحاول تقلد الآخرين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنك أنت عايش

0: سنين طويله قاعد ايام طويله وانت بتقلد في الاخرين ما لاقي نفسك وانت في قوقعه كده مع نفسك، او تعيش احلام يعني غير احلامك وتعيش في تفكير ومشغول بأحلام ناس تانية بتنفذ فيها أو بتحقق فيها، أو أنت بتنتظر فرصة تغير حياتك. لكن السؤال المهم، هل الله خلقنا مجرد نسخة متشابهة؟ هل الله خلقنا كنسخة متشابهة؟ هل إحنا متشابهين ولا إحنا مختلفين؟ هل أنت بتشابه الزول اللي أنت بتقلد فيه؟ هل أنت لاقي نفسك في نفس الشخصية اللي أنت دار تحاكيها ولا أنت بتحاكي الإنسان الآخر؟ الحقيقة إنه كل إنسان يتخلق بطريقة فريدة، أنا مختلف من أيمن وأيمن مختلف منه وإنت مختلفة، وكل زول بشخصيته، كل زول بإمكانياته، كل زول بقدراته، كل زول بمواهبه، كل زول بشكل وبطريقة مختلفة دقيقة جدا جدا، بتأكد إنه الله عظيم ما خلقنا متشابهين. واتمنح أو ربنا أداه مواهب وقدرات وإمكانيات خاصة، المشكلة ما في عدم وجود الإمكانيات، قصة ما بقت في عدم الإمكانيات، المشكلة أحيانا في إننا ما اكتشفنا أو ما اكتشفناها أو ما طورناها. يا بختك لو أنت اكتشفت نفسك، لو أنت اكتشفت نفسك وطورت موهبتك واليوم أنت شغال عليها، واليوم أنت سعيدة جدا أنك أنت عرفت نفسك أنت منه، وبعيد من تقليد الناس وبعيد من محاكاة الناس وبعيد أنك أنت تجاري الناس. صنع الذات ما معناه نصنع شخص جديد، ما معنى أنك أنت حتصنع شخص جديد، وده اللي إحنا حنشوفه، لكن نكتشف الشخص الحقيقي اللي خلقه الله جوانا. الله خلق إنسان مهم جدا جدا، فريد مختلف بإمكانيات مختلفة، ودايرنا ننمي قدراتنا حتى نعيش رسالته، يكون وإحنا نكون سبب بركة وتأثير في حياة الآخرين. إذن بطريقة دقيقة جدا جدا عزيزي المستمع، وبشيء مختلف، أنت مخلوق على صورة الله، ودي الحاجة المهمة. وفي الحلقة دي أكيد مع أستاذ أيمن إحنا حنقيف في نقاط مهمة جدا جدا، وحنعرض كمان للمستمعين، نشوف المستمعين كتبوا وقالوا لنا شنو. لكن خلونا نقيف مع أستاذ أيمن كده من بداية مشوارنا، بداية الحلقة، لما نجي نقول صنع الذات شنو إحنا بنقصد، أو خلينا نبتدي بأنه الله ما خلقنا متشابهين، الله خلقك بطريقة مختلفة، وضع فيك حاجات مختلفة جدا جدا عشان أنت تعمل عمل الله، عشان أنت تصل قدرة الله، عشان تعمل أعمال ربنا دايرك. إذا إحنا ما متشابهين
1: بالضبط كده. أستاذ هيثم يعني عجبتني المقدمة الجميلة دي كده، وهي شكلت يمكن وجملت كل الحلقة اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه. فعلا في عمل إحنا خلقنا عشان نعمله، وده بأكد لنا الكتاب مخلوقين لأعمال صالحة، قال صبغة قد أعديت لنا. نحن من البداية ربنا يعني سبق وعدلين الحاجة اللي إحنا مفترض نعملها ونمشي فيها. فالتشابه والاختلاف دي كلها مكونات أو حاجات بتكون الشخص. أيوة، ما في مشكلة إنه أنا أشابه حد، ما في مشكلة إنه أنا أتمثل بحد أو أخذ شخص قدوة بالنسبة لي. لكن المشكلة لما أنت تشيل شخصية الحد أو شخصية الزول كله وتتغمسها، ده المشكلة هنا اللي احنا ماشيين ممكن نعالجها في صنع الذات في الحلقة دي. صنع الذات هي عملية مستمرة، على فكرة عملية مستمرة من التجديد، عملية مستمرة من التعديل، عملية مستمرة من التفكير.
0: نعم،
1: صنع الذات، الذات أو النفس بتاعتك دي، يعني احنا على مدار الحلقة دي ماشيين ممكن نتكلم عن صنع الذات في جوانب يعني محددة. مثلا هنشوف الجانب العقلي، انت بتنمي عقلك ده ازاي، الجانب الروحي، الجانب الجسدي، الجانب الاجتماعي، لازم يكون في تجديد في علاقتك مع المجتمع، لازم تشوف انت اخفاقاتك فين في المجتمع، بتمشي بتزور الناس ما بتزور الناس، عندك معوقات، عندك مشاكل في المجتمع. روحك دي لازم تنميها، لازم تصنع روح جديدة مع علاقة جديدة مع ربنا. العقل بتاعك لازم بعد كده من اليوم تقدر تحلل أقل التفاصيل وأقل المشاكل والمعضلات والحاجات المتلصمة. الجسد بتاعك ده انت لازم بعد كده برضو تشوف الجسد ده محتاج على شنو، تنميه، الصحة، تهتم بالصحة بتاعتك، بكل جوانب أو حاجات بتكون الذات بتاعتك. فأنت أما تشتغل عليها تنميها بتلاقي نفسك انت متقدم وماشي في طريقه صحيحه. ولكن لما انت زي ما انت بتقول بتحاكي ما بتعالج نفسك
0: بالضبط.
1: انت بتنفذ في اجنده بتاعت اشخاص تانيين ما بتكون حققت الهدف العام بالنسبه لك، بل انت بتمرض وتقع وهيخلص عليك كده. فلا بد انه الشخصيه اللي انت خدتها في دماغك دي تشيلها برا وتجيب شخصيتك انت. اذا كانت في اخفاءات، اذا كانت ما بتقدر ما بتتحمل دي كلها، هذه نقاط ضعف انت لازم تقويها على انه شخصيتك تكون الشخصيه اللي ربنا اداك لها اللي انت مفترض تعمل بها.
0: او في مشكله كبيره ايمن في حد ذاته في انه الانسان ما يعرف كيف انه يكتشف نفسه او كيف يقدر يكتشف المقدرات ويقدر يكتشف المواهب والامكانيات. الموضوع يعني بيرجع لمشكله كبيره جدا جدا، انه ما في زول ساهم او ما في زول ساعد لكثير من الناس على انه يكتشفوا نفسهم. وانه في ناس لغايه هسي ما عارفه حقيقه نفسها هي شنو، او الله خلقها ليه، ليه انا موجود. عشان كده هو تايه، عشان كده هو ما لاقي نفسه، فبيقابض من هنا بتقابض من هنا بتقابض من هنا، ودايرة تشبه دا ودايرة تشبه دايرة تشبه دي ودايرة تكون زي دي. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني القصة في انه لغاية هسه في ناس وهم كبار يعني هم ما عارفين شنو يعني اكتشف نفسي، او هو ما قادر يعرف هو بالضبط فياتو حاجة هو متميز. ودي ممكن يعني انا اسألك فيها، شنو اللي انت متميز فيها الناس بيحبوها فيك؟ يعني مستحيل انه ما تكون في حاجة معينة أو في أسلوب معين أو طريقة معينة أو قدرة معينة أو إمكانية معينة أنت قاعد تعملها في حياتك الناس بيحبوها فيك، أو تكون أنت متميز فيها، يعني أنت يعني بتمليها أكتر. وفي حاجات كثيرة جدا جدا متوفرة فيك، بس قد يكون المشكلة أنه ما في زول قال لي يا أخي دي، أو ما في زول يعني أشار لي في دي. ولو رجعنا لورا شوية كمان لثقافاتنا، ويعني احنا يعني كسودانيين ما شاء الله يعني احنا عندنا الكثير جدا جدا، لكن قبائلنا المختلفة المتنوعة دي، يعني زمان جدودنا او حتى ابهاتنا في المناطق بتاعتنا المختلفة يمكن يكونوا من غير تعليم قدروا انه يكتشفوا الشباب او يكتشفوا المواهب دي في الابناء وهم صغار. يعني ثقافتنا المختلفة، إذا كان نوبة، إذا كان جنوبيين، إذا كان القبائل ممكن تكون مختلفة، حتى الشماليين، يعني حتى كل القبائل الموجودة في السودان في ناس أبهاتهم لعبوا دور، ومن الجنة هو صغير بيكتشفوه إذا كان بيقدر يعني بالبنية بتاعته بالحاجة اللي بتميز بها، رغم أنه ما متعلمين. وده ممكن فرق كتير، ولا انتراكشن.
1: حقيقة كلامك مهم جدا وكلام علم على فكرة. أنا الكلام ده جيته قبل كده في كتاب أنه كيفية اكتشاف الموهبة. من كيفية اكتشاف الموهبة إنه كلام الناس عنك، كلام الناس عنك، الناس عنك بيشجعوك بيقول لك شنو. فزي ما أنت قلت دي حتات كثيرة ما نحن فقدنا في المجتمع بتاعنا. نحن من نشوف هيثم ده متميز في الحاجة دي ما بنمشي نشجعه، يا أستاذ هيثم أنت كويس في الإعلام، حاول نمي نفسك، حاول لا كده. دي بتزرع جوا الإنسان حاجة طاقة إيجابية وبتخلوه فعلا يتقدم. لكن احنا في حاجه سلبيه عندنا كمجتمع على فكره، اما نشوف الحاجه الكويسه المتميزه في الشخص بدل ان ننميها بنمشي نهدمها. نقول له يا اخي انت انت انت ما عندك علاقه بالاعلام، انت طالع تتكلم تقول شنو. فمجتمع ذاته له تاثير كبير جدا جدا في بنيان شخص الانسان او في بنيان شخصيه الانسان او المواهب بتاعت الانسان. الثاني شيء الثاني، انت مفترض تقعد مع نفسك برضو وتقعد مع ربنا. ممكن تطلب من ربنا يا ربنا اديني موهبتي، اديني شخصيتي. ربنا بيديك الموهبه والشخصيه بتاعتك انت عاوزها. فالذات هي عمليه بتاعت نمو، يعني حاجه صغيره انت بتكبرها، ما يعني ما موضوع فجاه كده انت بتبقى كده، لا لا، في مراحل، في استمراريه، في عمل جاد وشاق وتعب انت بتعمله. يعني مثلا عندك ماسك ده أكبر أو رجل أعمال الكبير ده المشهور ده، أغنى رجل في العالم، ماشي يبقى مليارديل بعد شوية بعد كم يوم. يعني الرجل ده يا مادي بقرأ له بس مبسوط يعني بإنجازاته. زول عنده قريب 7 شركات، وقته ذاته وقته قال لك مقسم من 5 دقائق ل5 دقائق. هو شغال كده، هو بيأكل بنوم نوم بسيط بس قال عشان يعمل توازن للعقل. فرجل جبار. يعني احنا محتاجين نشوف الطرق الانسان بنماء ذاته على اساس انه يكون منتج ويقدم رساله للحياه, يقدم رساله للمجتمع. دي من النقاط اللي بيقولوا قلنا انه لازم انه انت الذات بتاعك لازم يكون مساهم في المجتمع. انت دارت تساهم في المجتمع بشنو, والمجتمع ذات بيساهم لك بشنو. يعني احنا تعال كلنا احنا مع بعض كده نشجع بعضنا بالاشياء البسيطه دي علشان نقدر نبني الذات, نبني اشخاص ناس سويين, ناس جداد, قادة, ناس تقدر تتعامل في المراحل الجاية.
0: عايزين نقف عن نقطة مهمة جدا, ودي دارين نلفت لها انتباه للآباء والأمهات. وفي الزمن الممكن يعني أنت بتلاحظ حاجة مختلفة في ابنك, يعني في أطفال وهم صغار يبتدوا يظهروا إمكانيات, يبتدوا يظهروا حاجات مهمة جدا جدا هم بيتميزوا بها. يعني حاجات بسيطة جدا بتلقاه إنه هو شاطر فيها وبيحبها جدا وبيليها, وفي وقت من الأوقات يعني حتى هو في سن كده تلقاه بيحب الحاجات الإلكترونية, أو يعني عنده مهارة, أو بيحب الكورة, بيحب الرسم, أو بيحب في حاجات مهمة جدا جدا. إحنا عايزين نشجع فيها الأمهات إنه مرات كثيرة ما نعاقب عليها الطفل, أو ما يعني نخليهم يكرهها بسبب إنه إحنا يعني ما دايرين إن هو يميل لها. وهو بيلعب وهو بيعمل الحاجات دي, قد يكون دي واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه تكتشف في ابنك هو متميز في شنو, هو بيحب شنو. إحنا كتار كسودانيين الحاجة دي ما قاعدين ننتبه لها
1: بالضبط,
0: لكن مؤخرا الناس بدأت تعرف شنو يعني إنك أنت تكتشف المواهب الموجودة في الولد, تشوف الولد ده بيتميز شنو, ربنا مديه إمكانيات في شنو بالضبط, عقليته قاعد تمشي لوين. ودي الحاجة ممكن بيكتشفوها الأجانب كتير جدا جدا في أولادهم, هم بيطلقوا محرار لكن بيشوفوا بيتابعوهم من بعيد, بيراقبوهم من بعيد. فعدم وجود الإمكانيات, عدم وجود يعني أكاديميات, أو عدم وجود تعليم أو اكتشاف أو تطوير أو تنمية المواهب دي أو الحاجات دي, خصمت كتير من ناس أطفال قايمين وهم موهوبين إنه يوصلوا للحاجة نفسهم فيها. ومرات كثيرة ممكن يقول لك أنا نفسي أبقى, نفسي أكون فلان الفلان أو حاجة كده. فمرات كثيرة إحنا قاعدين نستهزأ,
1: صح,
0: قاعدين نقلل من شأن الفكرة بتاعته. لكن يعني في أبهات يتنبأوا كثير لأمها, يعني أمهات يتنبأ لأولادهم ممكن الحقائق دي وصلت ظهرت حقيقتهم. يعني كثيرين يعني قريت حاجة عن الرئيس الأثيوبي إنه أمه تنبأت له وهو صغير جدا جدا, يعني دي يعني وتحقق الحلم بتاعه.
1: كلامك صح, مقصد اللي أنا بتكلم عنه ده برضو أمه بتقول هو من هو كان صغير بتقول للناس الراجل ده أو الشاب ده عبقري وهيعمل فرق في العالم. قال بتحكي إنه الناس ما كان ما مصدق الكلام هي بتقوله ده. هسه من جه حقق الحاجات دي وعنده صواريخ بعد شوية هو قاعد بيصنع فيها ماشي القمر والمريخ, بقت تقول إنه ما حتصدق الكلام ده. يعني بقت حصل عكس, لا يعني من صغير نمت الولد ده, نمت دخلت فيه الأفكار وكانت بتؤمن به. وحتى قال الناس كانت يعني بتقول لا المرة دي كذابة, المرة دي مشاكين في أمرها, لكن لما نعمل الفرق ده هي انبسطت. فأنت زادك لما تصنع إنسان بتكون تبقى مبسوط.
0: بالضبط.
1: فحتة تانية أنت تكلمت فيها عن الإمكانيات والحاجات دي, في حاجة برضو نحن ممكن نتكل عليها هي الجانب الفطري.
0: أيوة,
1: يعني أبهاتنا وجدودنا زمان كان عندهم الجانب الفطري ده مهم جدا جدا, أو دي الركيزة بتاعتهم. ما كان في نت, ما كان في إنترنت, ما كان في يعني المعلومة يلقوها بسهلة زي هسي شات جي بي تي وإي آي وشنو ما أعرف, الحاجات دي كانت ما في. هم كانوا عندهم فطرة جواهم كده بتصنع بهم الشخصية بتاعتهم, وكانوا أشخاص جبابرة على فكرة. بالرغم زي ما أنت قلت في الجبال وفي مناطق النامية دي ما في تعليم, ما في, لكن كانوا بالفطرة بيصنعوا نفسهم, يعني بخطوا يعني قيم ومبادئ للشخصية بتاعتهم وبيمشوا عليها وبيشتغلوا عليها حتى لأولادهم. بيقول لك أنت لازم تعمل كده, لازم تبقى كده, لأنه أنت من الأسرة بتاعتنا وأنت من كده. فحاجات كثيرة يعني مفترض إحنا نخط لها برضو الاعتبار بتاعنا. يعني ما نقول إنه الإمكانيات ما في خلاص ننوم على كده.
0: بالضبط كده.
1: لازم تشوف الحل الثاني شنو. ما في إمكانيات، لا في حاجات بديلة، حاجات بدائية. لأن إحنا ما دارين إنك تكون راكض، تكون يعني متجمد كده، بل تعمل حاجة جديدة بأي أسلوب.
0: أتمنى إنك أنت ما تستسلم بالساهل، لو في فرصة على إنك تكمل مشوار أو يعني تسأل أو تطلب المساعدة في الكيفية والطريقة اللي ممكن الناس تشجعك بها أو تساهم في إنك أنت تكتشف الموهبة بتاعتك. وإنت يعني كأبو بتسمعنا وكأم بتسمعينا، الحاجة دي مهمة جدا جدا على إنك أنت تساهم بها من هسي، وإنت بتلعب دور كبير في مساعدة أولادك. أسمح لي نقرأ بعض الرسائل ونشوف المستمعين ونشوف المتابعين كتبوا لنا شنو، صبحوا علينا بسلامات وتحياهم. أستاذ صلاح عوض، صباح الخير عليك يا أبو الصلح، تحية طيبة وصباح الخير، صباح النشاط ومرحب بك في يوم جديد. آدم عثمان زكريا بيقول صباح النور إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا آدم عثمان زكريا. صديقنا جنبير بيقول صباح الخير، أتمنى لك يوم جميل ومميز مليء بالتفاؤل النجاح وتحقيق كل ما تتمنى. لبدء يومك بطاقة إيجابية وابتسامة، أبدأ يومك بطاقة وابتسامة إيجابية من الصباح. آدم بيرجع بيقول يا أخواني وأخواتي السلام عليكم، أنا مر بظروف محتاج دعواتكم بس، وشكرا لأي زول شارك في الدعوة، والعفو والعافية للجميع. يا رب يا آدم تكون بخير، يا رب تكون بصحة والسلام، ويحفظك الله وأيضا يفتقدك في الأيام الصعبة والظروف اللي أنت بتمر بها، ويديك الصحة والعافية. شكرا لك، شكرا يا آدم، دائما نسمع منك أخبار طيبة إن شاء الله. والخميس بيقول صباح الخير عليكم أستاذ هيثم والأستاذ أيمن، إطلالة جميلة، صباح كأس العالم، يا هلا يا مرحب. صلاح بيرجع بيكتب لنا وبيشاركنا هذا الصباح الموضوع الجميل، بيقول صباح الخير عليكم أحبي الأستاذ هيثم العزيز أيمن، وبيقول صناعة الذات موضوع كبير وقوي جدا، عشان لو لاحظنا معظم الشباب بيكون متكلين على الغير أو الآباء لتغيير مسار حياتهم. ولو لاحظتوا لكلام الشباب دائما بيقولوا إحنا فقيرين عشان ما لقينا حاجة قدامنا، ما في زول بيحاول يصنع ذاته بنفسه. لاحظنا معظم الأفارقة الموجودين في أوروبا وأمريكا عملوا نفسهم طريق للمستقبل، وللأسف معظم الشباب السودانيين اكتشفوا أنفسهم، بس معظم الناس شالهم الكسل وعدم ترتيب حياتهم، عشان كده بيضيعوا في نص الطريق. تحياتي الواحد في شغل، بس بحاول أكون معاكم في صورة. تحياتي. رأيك شنو في رسالة أستاذ صلاح؟ يمكن برضو خطط نقاط على الحروف في حتات مهمة.
1: فعلا يعني عجبتني الكلام، إنه قال الفارغة طلعوا ومشوا صنعوا نفسهم، وفي ناس بيقولوا إنه احنا ما لقينا حاجة قدامنا. فدي نقطة جميلة جدا جدا على فكرة، صنع الذات اللي هي ما انت ما بتبتدي بحاجة، بل بتبتدي من لا شيء، من لا شيء الى شيء. انت لازم تكون من لا شيء الى شيء. يعني ما تيجي تقول ابوي وجدي ما خلوا لنا حاجة، وكانوا تفكيرهم كله داير يرجعوا الجبال وماشيين يشوفوا البقر فين. لا، انت الحاجة البسيطة اللي عندك، الجنيهين الدخل البسيط ده هو بيعمل لك حاجة. نفسك البسيطة دي انت بتتقدم بيها. يعني ما تقول ما في سبل حياة جيدة، ما في معيشة جيدة، ما في تعليم جيد. لا، الحياة دي هي موجودة جواك انت في مدارس، اي في مدارس، لكن التفوق الجدية والقراءة دي متكلة عليك انت. ده ما موضوع بتاع أستاذ تاني. الأستاذ بيديك المادة، لكن أنت بعدين تمشي تبحث، بتزيد من المعرفة بتاعتك، أنت بعد كده بتجدد في التعليم بتاعك. فلابد ننتقل من المرحلة دي بالضبط، إنه ما نقول ما في حاجة، ما حنقدر نعمل حاجة. لا، نحن عاوزين نعمل حاجة من غير حاجة. دي هنا بناء النفس، دي بناء الذات هنا في الحتة دي بالضبط. فدي يعني نقطة جميلة جدا جدا، مداخلة جميلة من الشخص ده. ولازم يعني مثلا انت في الحته دي ما لقيت نفسك، امشي حته تانية، امشي ولايه تانية، امشي محافظه تانية، انت بتلقى نفسك.
0: ملكة يوسف بتقول صباح الخير، اهلا بك يا ملكة، تحيه طيبه. جنبير بيرجع بيقول التحرر من القيود السلبيه التي يفرضها العرف او التاريخ الشخصي لتشكيل هويه مستقله، دي نقطه مهمه جدا جدا. بيشوي صديقنا العزيز صباح الخير بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، شكرا يا بيشوي. وكمان صلاح بيشكرني جدا، لكن كمان بيشوي كتب لنا مشاركته الجميلة، وتعالوا نشوف بيشوي كتب شنو. قال كثير بنسمع كلمة صنع الذات، وكأن الإنسان بيبدأ من الصفر لوحده ويواصل ويوصل لكل حاجة بنفسه، لكن الحقيقة إنه ما فيش حد نجح لوحده، يعني ما في زول بينجح براه. كل واحد فينا يتأثر بأهله وبأصحابه ومعلمين قابلهم وفرص، ويعني يتقابل معاهم أو ومعلمين قابلوهم وفرص واتقفلت في وش، وفرص تانية انفتحت قدام صنع الذات، مش مع يعني في فرص قال اتقفلت وفي فرص اتفتحت لناس كثيرين. صنع الذات مش معناه انك تنكر دور الناس في حياتك ولا تفتخر بنفسك زياده عن اللزوم. صنع الذات الحقيقي انك تشتغل على نفسك كل يوم، تتعلم من اخطائك وتطور مهاراتك وتكمل حتى لما الظروف تبقى صعبه. النجاح مش لحظة واحدة ولا ضربة حظ، النجاح رحلة طويلة من التعب والتعلم والصبر والاستمرار. من يظن إنه قائم فلينظر إنه لا يسقط. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز بشوية للكلام الجميل، ويمكن دي نقطة من النقاط المهمة يا أيمن، ولا أنت رأيك شو؟
1: بالضبط كده، ويمكن المداخلة بتاعت دي ذكرتني قبل يومين، أنا بقرأ في شركة سامسون عملت مكافأة للموظفين بمبلغ يعني جميل جدا جدا لكل الموظفين بتاع شركة سامسون على مستوى العالم. بيقول إنه الشركة بتحفز الموظفين، لأنه من غير الموظفين هم ما بيقدروا،
0: ما حتكون شركة.
1: فالحتة دي عجبتني جدا جدا، إنه فعلا من غير بعض الناس، من غير الناس، من غير المجتمع، من غير أبوك وأمك، من غير المحيط اللي أنت فيه، ما بتقدر تصنع نفسك. فالحتة بتاعت بيشوي دي حتة جميلة جدا جدا، انه من جبهة نحن بنتكلم انه نحن كمجتمع لابد ان نساعد ونشوف الشخص ده فيه حاجة جميلة، فيه ميزة جميلة، فيه موهبة جميلة، نحن ننميه ونساعده ونحن نشجع عليها. يعني بيشوي ده لمس حتة جميلة جدا جدا، والنجاح ما عملية انت كده بتقول نجحته وتقيف على كده، لا، استمرارية، انت بتكون مستمر. فشكرا أخونا بشوي على المداخلة الجميلة دي، حقيقة يعني لخص نقاط جميلة ونقاط كبيرة ومهمة جدا جدا،
0: وقال حاجات مهمة جدا، يعني فرص كثيرة اتفتحت قدامنا، وفرص يعني أبواب اتفتحت قدامنا واتقفلت، لكن دي ما نهاية الطريق. يعني الموضوع ما إنك تستسلم لأول مواجهة أو لأول عائق يقف قدامك، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وإلا الناس اللي استكشفوا الاستكشافات الكبيرة دي، والناس اللي وصلوا للقمة، والناس اللي وصلوا بالنجاح ده، ما كانوا وصلوا لأن هم ما استسلموا، لأنه كانوا خاطين رؤيتهم، خاطين الهدف بتاعهم عشان يقدروا يوصلوا له. ودائما تخط التوقع بتاعت انه ما من اول مرحله انت حتنجح، ما من اول حته كده انك انت حتتفوق، لا، حتواجه، حتتعب، حتقع، لكن الاصرار والعزيمه زي ما انت قلت قبل شويه. حاجه مهمه جدا كمان قال يا اخوانا، انه لابد يكون في شكر، يعني في ناس وقفوا معانا، في ناس سندونا، في ناس شالونا، في ناس كملوا معانا المسير، ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه إحنا نبتدي نشكرهم، لأنه ما في زول بيعمل نفسه لبراه، لكن في ناس بيلعبوا دور كبير جدا جدا. نشكركم المستمعين الكرام، وما زلنا معاكم في الحلقة، ما زلنا معاكم في موضوع الحلقة الجميل. اسمح لنا كمان نأخذ رسالة ونرجع لنقطة مهمة جدا، أساس صنع الذات، أو يعني البناء يحتاج إلى أساس، وصنع الذات أيضا يحتاج إلى قواعد ثابتة. دي حاجة مهمة جدا يا إيمان، على إنه إحنا هنقف النقطة دي، ولكن نقرأ رسالة صديقنا فضل بيشاركنا برسالته في الصباح وبيقول وضع خطط قصيرة وطويلة المدى والاحتفال بالإنجازات الصغيرة لتعزيز الثقة بالنفس. ودي حاجة مهمة جدا جدا، نتمنى أنكم أنتم بتتابعوا، نتمنى أنكم أنتم بتتواصلوا معنا في صباح بلدنا. إذن المستمعين الكرام ما تنسوا في هذا الصباح، ما تنسوا أنتم دائما بتتابعونا في رحلتنا اليومية كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا. وأيضا ما تنسوا أنكم تحملوا تطبيق راديو سمر وتنزلوا الأبديت الجديد لحلقتنا ولمشوارنا الجميل في راديو سمر. رقم التواصل 0535-76-55-35-9. ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في المشوار الجميل، وحنرجع بعد فاصل قصير. أتمنى أنكم أنتوا تكونوا قريبين، ما تمشوا بعيدين.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقب صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
3: رجعنا المستمعين الكرام، وصباح الخير ونهاركم سعيد. كل الغاليين، كل الناس الجميلة، كل الناس اللي بتتابع صباح بلدنا، مرحب بكم. وإحنا بدينا في مشوار حلقتنا وبدينا رحلتنا من الساعة 10:30، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنشارككم موضوع الصباح الجميل. شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول شاركنا في هذا الصباح الجميل. وعرجنا شوي، وقفنا شوية على كأس العالم وشفنا شنو الجديد لكل الناس اللي بتتابعنا، لكل الناس اللي بتشاركنا في هذا الصباح الجميل. إذا مرحب بتحيتك، مرحب بمشاركتك، أهلا برأيك، أهلا بإضافتك في هذا الصباح في حلقة مهمة مع ضيفنا الأستاذ أيمن في رحلة صباحية على إنه نجيف في حاجة مهمة جدا، صنع الذات. ودي نقطة في غاية الأهمية لأنه إحنا نفكر فيها ونبتدي نسأل أنفسنا. خلنا نسأل السؤال ده، شنو أكتر حاجة شايفة إنها بتمنع الناس من تطوير أنفسهم؟ أكتر حاجة بتمنع الناس إنه ما تطور نفسها شنو؟ ولو طرحنا السؤال ده، لو تم طرح السؤال ده لك، يعني شنو أكتر حاجة يعني بتمنع الناس من تطوير نفسهم؟ يعني ده سؤال ممكن في غاية الأهمية أنه أنا أسأل نفسي شنو اللي قاعد يمنع. وممكن أكون أنا العائق في نفسي ذاته، ممكن السبب ذاته في أنه أنا ما ممكن يعني في حاجات كثيرة ممكن تكون حقيقية، لكن الحقيقة بتاعت أنه أنا نفسي، أنا ذاتي مشكلة في أنه أنا ما قادر أطور نفسي. ودي حاجة صعبة جدا،
4: بالضبط
3: ممكن تكون عائق كبير جدا جدا، أنه بس يعني قاعد كده حول نفسي وما أقدر أعمل أي حاجة.
4: أمكن سؤال ده جميل جدا جدا، بس إجابته أنا أختصرها في إنه عدم العلم بالمستقبل أنت أو إدراك المستقبل. أنت ما عارف المستقبل ده فيه شنو بكرة، فأنت بتكون في حالة بتاع جمود ومتوهم وغائب تماما عن شنو، عن الواقع. فدي حاجة، دي حاجة أساسية بتخليك إنك ما تشتغل على نفسك أو ما تطور نفسك. إذا أنت عندك علم بالمستقبل، أنا متأكد تماما 100% أنت اليوم بتشتغل، لأنه بقول الكتاب لأن الوقت نهار، أنت بتشتغل هسي عشان بكرة. المستقبل بكرة.
3: لنجل الموضوع، لنجل النقطة الثانية، أساس صنع الذات. أي بناء يحتاج إلى أساس،
4: بالضبط.
3: ما في بناء كده ما عنده أساس، يعني حتى الكتاب المقدس واضح. لو زول داري يعمل حاجة أكيد بيحسب النفقة،
4: صح؟
3: أنت تمشي تعمل
4: دراسة جدوى،
3: دراسة جدوى. ورانا ودانا مسالين مهمين جدا جدا، الرجل الحكيم والرجل الجاهل.
4: بالضبط.
3: داك بنى بيت وين وداك بنى بيت وين، وكل زول عارف، لكن اللي عرف هو حكيم. صح. بنى بيته على الصخر، بنى بيته على أساس متين، وحاجات كثيرة، لأنه يعني هي دي سنة الحياة، رياح، عواصف، تعاليم، مفاهيم كثيرة جدا جدا. حتى أنت كإنسان لو ما متأسس تأسيس قوي على مبادئ، على قيم انت عارفها، ولو ما تأسست من البيت اساس متين، اي شيء في الشارع حتضيع. هذه الحاجه مهمه. يعني التربيه دي شنو ما هي الاساس،
4: بالضبط.
3: دي المشكله
4: حقيقه. سؤالك جميل جدا جدا، يعني بقودنا لأنا خاطف يعني ثلاثه اساس مهم جدا جدا في بناء شخص الانسان. نمره واحد، امتلاك الرؤيه. يعني لابد أنت تكون عندك ممتلك رؤية واضحة وخارطة طريق لحياتك، لنفسك، سواء كان لحياتك الزوجية، سواء كان حياتك العملية الاجتماعية، المشروع بتاعك اللي انت بتعمله لازم يكون في رؤية محددة، وانت بنقاط بزمن على فكرة. ما رؤية ساي تخدها كده تحلم بها وتسيبها، لا، الرؤية دي بتترجمها إلى زمن ومحلات وتقاطعات ونقاط معينة كده وانت بتمشي بها. دي واحد. اثنين، القيم. الأساس الثاني أنا عاوز أتكلم على القيم. يعني أنت لازم يكون عندك قيم بتاعت أمانة، قيم بتاعت صدق، قيم بتاعت محبة، قيم بتاعت مسؤولية. لازم يكون في أساس بتاع قيم في الشخصية أو الذات بتاعك دي. الحاجة الثالثة اللي هو التعليم المستمر يا أستاذ، التعليم المستمر، القراية المستمرة، كويس، التجديد المستمر لنفسك. يعني الليلة تعلمت الحاجة دي ما خلاص أنا أسيبها كده، لا، أجد أعلمها بكرة وبكرة، لأنه التعليم متجدد، حاجة متجددة. أنت ما تقول خلاص أنا تخرجت في تخصص معين أقف على كده، لا، حاول جدد على التخصص اللي أنت فيه ده، لأنه التعليم ده حاجة مستمرة. فدي ثلاثة نقاط ممكن مهمة جدا جدا، هو في أكتر بس أنا خطيت الثلاثة دي اللي هو القيم والتعليم والرؤية. دي ثلاث حيات لازم تكون موجودة كأساس لبناء الذات الشخص نفسه.
3: إذن مهم، وأكيد في إضافات كثيرة جدا جدا. المستمعين الكرام، قد يكون أنتم برضو ليكم الحق أنكم تضيفوها في نقطة أساس صنع الذات. وما أظن أنه لو يعني اختلفنا في النقطة ده ما بس للود قضية، لكن كمان مهم أنك تضيف ومهم جدا أنك تعرف. ودي الحاجة المهمة اللي بنفكر فيها اللي احنا عايزين نوصلها في الحلقة دي، ده نوصلها في الموضوع على أنك يعني ما تخلق نفسك من جديد، أو يعني ينسى على أنه ربنا خلقه بإمكانيات، ربنا خلقك بالقدرات، ربنا خلقك بمواهب مختلفة جدا جدا. النقطة المهمة اللي احنا دارين نساعد فيها، احنا دارين نكتشف الإمكانيات والقدرات والوزنات اللي بداخلنا هي شنو، ودي الحاجة المهمة. عشان كده من قلنا ايمن شنو اللي انت بتتميز به، شنو اللي انت عندك، شنو المقدرة اللي عندك اللي انت هسي مفترض تستفيد منها وتشتغل عليها وتنميها وتطورها، لأن العصر اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه فيه كل الإمكانيات اللي بتخليك تساعدك. يعني في ناس متعلمين، في دراسات، في كتب، في كل شيء بيقدر يساعدك على انك تقدر تعرف انت منه، شنو اللي انت بتمتلكه. وأكيد طبعا ما في زول ربنا خلقه كده عبث،
4: صح،
3: ما في زول في الحياة دي كده مخلوق من غير ما انه حتى لو حاجة بسيطة يا اخوانا، الحاجة ما كبيرة اللي هي خلاص انك انت وصل انك انت بقيت زول، لا، في ناس هم ما عارفين عندهم قدرتهم على انه شغلهم الشاغل او الموهبة بتاعتهم الزراعة. منو الليلة بيقدر يعيش من غير زراعة؟
4: ما فيش.
3: منو بيقدر الليلة انه يكون صياد ماهر عنده الصيد، بيقدر يعني يصطاد سمك ولا يصطاد؟ في ناس عندهم مقدرات، في ناس عندهم امكانيات ورؤية محددة، ربنا اداهم قدرات في حاجات معروفة او معينة هم اكتشفوا عرفوها انه ده اتجاهي. في ناس بتشتغل في المستشفيات، في ناس بتشتغل في الطرق، بتنظف يعني بتقدر تنظم الطرق بتاعتنا والحاجات دي. في مهندسين، في دكاترة. احنا ما كلنا حنبقى دكاترة، احنا ما كلنا حنبقى طيارين، احنا ما كلنا حنبقى معلمين. كل زول عنده الحاجة بتاعته. المهم على انك انت تكتشف وتؤمن وتصدق، وكمان شنو تشكر الله عليها. احنا مشكلتنا في المكابسه، مشكلتنا هسي في الحته بتاعت انه نكابس حق الناس ده، ده المضيعنا.
4: بالضبط، صح.
3: اي زول بيكابس في حاجه ما حقته بيقلد، بمعنى انه ما لاقي نفسه، ودي المشكله المخليه الناس عميان لغايه هسي. وفي ناس متعبه بتقابض من هنا، يوم تلقاه شكله هنا، يوم تلقاه قا داير يبقى شنو هو ما عارف. وعادل في ناس بيقول لك يا زول انت شنو بالضبط، انت منو، انت مالك مجهجه، انت لا مجهجه. ما عيب انك تقول يا اخي انا ما اعرف نفسي انا داير اعمل شنو، وما تستصغر انه ممكن تكون حاجه بسيطه جدا ربنا اداك لها، لكن انت متميز فيها، انت مختلف فيها جدا. ليه؟ لانه دي عطيه من عطايا الله. ربنا اداك وزنه، ربنا اداك الحاجه دي على انك انت قادر انك تخدم بها، ودي ممكن تكون حاجه عظيمه جدا جدا، ممكن تكون حاجه يعني انت ما بتتخيلها قدر شنو، انه هي في في في نظر الله حاجه كبيره جدا جدا. في ناس بتسرع للحاجات الكبيره، ما كلنا حنمشي للحتات الكبيرة.
4: بالضبط، كلامك جميل جدا جدا أستاذ هيثم. يعني أنا بعرف ليه واحد متقمش شخصية واحد أستاذ هيثم لدرجة أنه يعني الشيل بتاع مفتاح العربية بيعمل لنفس الشخص اللي هو هو متقمش ده.
3: بس الشيل عنده عربية،
4: هو كان شغال في شركة كده مهمة عربية، بقى يشيل مفتاح نفس الشخصية اللي هو بيتمناه. ده موضوع حقيقي على فكرة، ده مثل حقيقي كلام ده في السودان في خرطوم. فما علينا. الحاجة اللي أنا عاوز أقوله أستاذ هيثم، بقول لك المدير والغفير حاجة واحدة بيجمعهم الإنسانية. أنت إنسان، طالما أنت إنسان وده بيجا مدير وأنت كغفير وأنت كإنسان تقدر أن تبقى شنو؟ تبقى مدير. فطالما أنت إنسان معناته في عوامل، في أساسيات ربنا خدتها فيك، اللي هو التعليم مثلا، اللي هو اللي احنا اسمي نتكلم عنه تطوير الذات. طالما أنت إنسان طور نفسك، طالما أنت إنسان ما ما ما, ما تشابه إنسان، لأن احنا مختلفين على فكرة في البشرة، في التفكير، في اللون، في الطول، في القامة، في الدخل بتاع الناس دي كلها مختلفة. فأنت ما تحاكي زول، وما في حاجة تانية، في مشكلة تانية في المجتمع. أنا احنا زي أنت ما قبل شوية بتقولتها دار تشيل حاجة بتاعت زول، يعني هيثم ده كرسي بتاع هيثم، أنت دار تشيل كرسي هيثم ليه؟ ما في كراسي تانية فاضية، كراسي فاضية كتير. أنت ممكن تمشي تقعد في كرسي وتعمل اسم وتعمل شخصية لنفسك. فدي مشكلتنا نحن برضو، عقائق من جموه نحن في مجتمعاتنا ونحن ماشيين مغو بتكبر معانا، انه لازم انا المحل لازم اجي فيه. لا، في محلات تانية نحن محتاجين المحلات التانية، زي ما كبيرة جدا قلت، محتاجين للدكتور، محتاجين للمهندس، محتاجين للطبيب وكده. فما كلنا نحن عاوزين نبقى حاجة واحدة. عندنا برنامج في الكلية قالنا نعد فيه الاسبوع اللي فات من الاعلانات، جا قالوا احنا يا جماعه ما دارين كل الطرق دي، يقول دارين نرنم. يا جماعه في حاجات ثانيه،
3: دي طرائف من الطرائف اللي احنا لسه ما وصلنا لها.
4: بالضبط، ده مثلا الحقيقه قبل يومين احنا في الكليه، استاذه فريده لو هو مش سامعانا، استاذه فريده طلعت برا يا جماعه اننا برنامج بتاع اخر السنه ده قاعدين نعيد فوقه، فيا ريت يا ريت، قالت يا ريت ما كله تسجل لي تقول لي ترنموا. فأنا صدمت، وفعلا دي كانت من ضمن الحلقة، ونحن أنا بقعد برتب في الحلقة إنه ليه نحن كلنا عاوزين نبقى الحاجة دي، وإنه في مواهب تانية، في حاجات تانية. فلازم
3: أسهلهم ولا كيف دي؟
4: فلازم إنه الناس تحاول، يعني ما كلها تبقى حاجة واحدة، ما كلها تشابه بعض، ما لا، أصنع نفسك، شوف أنت متميز في شنو، نمي على، اشتغل على، وربنا بيساعدك إن شاء الله.
3: عارف يا أيمن، في يوم من الأيام جاتني دعوة إنه أقرأ كلية اللاهوت.
4: أيوة.
3: وجات من كلية كبيرة في الأردن، وجاب لي قسيس، يعني ربنا يتراه بالخير. فبيقول لي هيثم، يعني جاتك منحة وجاتك فرصة إنك تقرأ كلية اللاهوت في الأردن. فأقعد صلي وشوف ربنا داير شنو. لكن تصدق أنا الحتة اللي كان دائما أنا عارف إنه ربنا خدتني زول بتاع خدمات، يعني أنا بخدم في الكنيسة تدبير وحاجات، يعني بعرف إنه دي الحتة بتاعتي وسط الشباب، الخدمة والحاجات زي دي. قعدت وسألت، قلت له بصراحة
4: ما لقيت نتيجة،
3: أنا ما زول لاهوت، رغم إنه ما غلط، رغم إنه كل شيء، لكن ما دعوتي إنه أبقى قسيس. ليه؟ وفي يعني كله كانت الفرص، كل الحاجات كانت متاحة جدا، يعني إنه والكنيسة هتعمل ريكومنديشن إنه زول ده واحد ومن الخدام والحاجات. لا، فأنت بتلقى الحتة اللي فعلا ربنا داعيك فيها.
4: صح.
3: لو أنت عرفت ربنا خدتك في الحتة دي صح، مهما كانت المغريات اللي بتجي مع الحاجة دي، ما ما ما بتعني لك حاجات كثيرة جدا جدا.
4: بالضبط.
3: لأنه ممكن تمشي حسب،
4: ما تنجح.
3: ودي النقطة اللي أنا داير أقولها في الحتة دي.
4: على فكرة دراسة اللاهوت العامل الأساسي فيه عشان أنت تمشي تقرأ اللاهوت ده، اللي هو الدعوة. إذا أنت ما مدعو، أنت هتبقى سبب عصرة، هتبقى هرطوغي، هتبقى يعني ما عارف هتبقى شنو، بسبب أنه أنت ما مدعو، بسبب أنه جسيس فلان جابك، بسبب أنه القبيلة جابتك، بسبب أنه المجتمع قال لك أنت بتنفع في كده. لا، الموضوع موضوع دعوة. زي انت ما مدعو، امشي شوف لك دراسه كتاب مقدس، شوف هناك. هو ما غلط انه تقراه عشان تفهم، لكن ما تقرا عشان انت عاوز تبقى قائد وتقود ناس بدون دعوه. فده ده موضوع خطير جدا جدا جدا. وعندنا امثله كثيره احنا تكلمنا فيها يمكن في خلال الدراسه بتاعتنا. يجينا ناس ما مضوعين جو خشوا درسوا وطلعوا عملوا تعاليم مزيفه, تعاليم جديده, تعاليم ما عارف جابوها من وين. فما بتقدر ذاته الثاني تقدر ترد لهم. فدي مخاطرة كبيرة جدا.
3: ودي حتى يعني مؤخرا يعني بات حديث ساعة موضوع كلية اللاهوت, موضوع المرنمين, موضوع العازفين. ويعني حتى في يعني حكاية الناس بتقول زمان على إنه كل من فشل في الحياة
4: صار لاهوتين. كان جنديين بيقولوا
3: أيوة
4: كل وصار
3: بصراحة يعني جنديين. يعني الجيش زمان أول شرطة يعني الناس اللي كان بتعرف الحقيقة دي يعني يقول لك ما بس راح الجيش يعني المدرسة ما نفعت معاه وشنو ما نفع معاه والشرطة وكان بيقول يعني إنه الزول بيمشي بيتحمي تحت الميري ده, بيمشي بيتحمي تحت الكاكي ده, بيعمل حاجاته كله هو مرتدي ده. الدنيا تقفلت معه من هناك وتخربت معه هناك, بقى شنو؟ بقى عسكري. يعني في ناس حتى في موضوع اللاهوت يعني يعني يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني حتى انت اللي بتجيبه بتخليه انه مش قرى اللاهوت ده مفترض في حاجات كثيرة جدا اكاديميا يعني ما احترامي للمعاهد, ما احترامي للكليات والحاجات الزي دي, قبلها في حاجات كثيرة جدا جدا. أكاديميات مهمة جدا جدا يعني ما مجرد يعني دراستي تبتمش تعملها, ما هو يعني علم اللاهوت وحاجات كثيرة جدا جدا, لكن كمان في حاجات أكاديمية. فهي مشكلة ما بمعنى إنه بس بوابة مفتوحة يعني مأكلة أو حاجة زي دي إنك إذا مش تقرأ اللاهوت تكون قاعد في كلية اللاهوت عشان فيها واحد واثنين وثلاث. لكن أنت هل عارف إنك حتخرب المجتمع؟ هل أنت عارف إنه بتعاليمك وفكرك حتى بالهدف اللي انت بعيد من دعوة الله ليك ده انك انت ممكن ما تنجح فيه؟ همشي اروح اقرا لاهوت وتعال ابقى لنا قسيس وتعال اقعد, لكن شنو الموضوع بعدين؟ يعني في حاجات جواك لسه في امور ما هي انت يعني المطابقة او اللي دعاك بها ربنا وخصصك فيها على انك انت هذا مش تعمل الحاجات دي.
4: كلامك جميل جدا جدا صراحة. يعني في كثير من الفهم الخطأ إنه أنا خلاص كل الأبواب قفلت قدامي أنا أروح أدرس لاهوت. لا ده يعني مفهوم غلط ومغلوط جدا جدا. يعني أنت كطالب جيت بفهم ده هتطلع بالفهم ده على فكرة. أنت جيت بفهم إنه خلاص دي ده تبقى لك مصدر دخل ولا تبقى لك شهرة ولا تبقى عشان ترسم قسيس, أنت هتطلع إنسان مخرب. ولكن على فكرة بعض مرات برضو في ناس بتيجي بالفكرة دي لكن قاعد تتعدل من خلال الدراسة, من خلال وجودك في المعهد, من خلال وجودك في الكلية انت بتتعلم وربنا بيفتح أذهانك. على فكرة في ناس كثيرين جو عندنا طلبة هسي معانا قالوا جايين احنا عشان دارين شهادة
3: بس شهادة
4: يعني. بس انا دار شهادة كثيرين قاعدين معانا, لكن ناس من خلال دراستنا اتغيروا. على فكرة في تغيير برضو بيحصل يعني بقت المفاهيم والحاجات دي تغيرت, بقت فعلا انه هم محتاجين انه يعلموا اخرين. فموضوع اللاهوت ده المشكله دي بتتحل عند كنائسنا. يعني احنا ككنيسه مفترض زي ما جبنا قلنا بنشوف الزول ده هو ماشي في شنو ولا موهبته شنو, يعني احنا نرسله. يعني ما ممكن هو انسان ما عنده قيم وسلوك جميل في الكنيسه يعني احنا نقول له امشي شنو ادرس عشان تيجي تترسم لنا. لا يعني احنا ذاتنا لازم نعمل يعني عامل بتاع تحفيز, عامل بتاع صنع الجسيس من الكنيسة بتاعتنا.
3: وما غلط يا أيمن إنه الكنيسة تكون فيها تنوع, لأنه إحنا جزء من هذا المجتمع.
4: بالضبط.
3: يعني داخل هذه الكنيسة فيها كل الكيانات, داخل هذه الكنيسة فيها يعني كل ما هو يخدم المجتمع, فيها العسكري وفيها المزارع وفي ما هي الكنيسة نفسها, هو نفس الإنسان, هو من جماعة المؤمنين. يعني أنا وإنت يا هم ذات نفس الناس اللي إحنا بنعكس رسالة المسيح, لكن موجودين داخل هذه الكنيسة.
4: بالضبط.
3: وخلينا كل زول يأخذ جانبه, كل زول يأخذ الحتة بتاعته, هو بيصنع ذاته, هو بيطور في نفسه عشان إحنا نقعد نساهم في تنمية, نقعد نساهم في إنه الرسالة توصل في الناس الاختصاصين العلمانيين, نحطهم في حتة مهمة جدا جدا. وعندنا حتى يعني الشباب الرياضيين نحطهم في جزئيته. عندنا المرأة بكل ما تعنيها المرأة, المرأة العاملة, المرأة المتعلم, كل ده كل زول ياخذ مكانه الصح. لو احنا عرفنا انه كل زول يعرف ويصنع ده في المكان اللي هو فيه، احنا بنتصارع حول الكراسي، ما بنتصارع حول المناصب، ما حنجي نقعد بس همنا الاول نجي نقعد هناك فوق عشان ندير ونحكم الدنيا باصابعنا، عشان احنا المسؤولين الاوائل والاخرين. يعني حتى النقطه اللي انت قلت يعني قلتها قبل شويه، ما كلنا احنا مرنمين.
4: ايوه،
3: ولا يعني انت ما تتلبط، انت لو ما كاتب ما بتعرف تكتب ما تقدر تتلبط، يعني تخش في حته تقول تكتب لك حاجه ذاتها هي لا ما في الشرق والغرب.
4: صح،
3: يعني حتى لو انت ما مرنم ده ما صوتك، ما كلكم حتبقوا عازفين. يعني في حتات خلوها، يعني مش نقول ادوا العشر للخبازين، لا، ده بيقولوا مثلا، لكن الله اداك شنو؟ ربنا اداك وضع جواك شنو؟ ولو يعني انت بتحاول انك تخش مكان ما حقك، وما غلط انك ترجع منه على فكره، عشان انك تقدر تصنع صح، عشان تقدر تعمل صح. اذا الاعزاء المستمعين الكرام، صنع الذات هو رحله تحويل الامكانيات الى واقع، والاحلام الى انجازات، والمواهب الى تاثير. ودي الحاجه المهمه، ودي المفترض احنا نعرفها، انه في ناس عندها قدرات كبيره لكن ما استثمرتها، ودي مشكله كبيره جدا جدا، وبتفضل في مكانه. وفي ناس بدأت بإمكانيات بسيطة جدا زي ما أنت قلت قبل شوية، لكن اشتغلت على نفسها يوميا، كل يوم بيشتغل على نفسه، فصنعت شخصيتها أو صنعت شخصية ناجحة ومؤثرة. في ناس ما قعدت تستسلم قبل شوية، المثل أنت ضربته بالشخصية الكبيرة الرأسمالية الكبيرة جدا،
4: ماسك
3: يعني زول الليلة بيقارع ترامب، بيقعد في كرسي ويتغالط معاه ويتناقش معاه لأنه ملياردير، دول عنده قروش.
4: بالضبط، رحلة ترامب الأخيرة للصين ساقوا معاه على فكرة، كان معاه ومشى عشان داري يوري الصين أنه أنا قوة سياسية وقوة اقتصادية في نفس الوقت.
3: شوفوا حتى وإحنا بنختلف، لكن أنت مهم بالنسبة لي.
4: بالنسبة لي أيوه.
3: أنت قلت شنو ولا بتاع، يعني أنا عندي وإنت عندك.
4: صح،
3: فمرات إحنا لو احترمنا الحاجة دي ذاتها، يعني أنت جزء من النجاح أنا ماشي فيه، جزء من النجاح هذه أمريكا، فأنت بتشيل الرؤوس الأموال، بتشيل الحاجات كلها وتمشي بأداتك وتمشي بعجائبك.
4: بالضبط.
3: فإحنا لو كل زول صراحة يعني أخذ الحتة بتاعتي إنه هو بيلعب فيها دور، إحنا بنشكل لوحة جميلة.
4: بالضبط،
3: لكن لو دارنا نبقى كل رؤوسنا واحدة كده هنتميز بشنو؟
4: ما هيكون في تميز،
3: ما هيكون في إبداع.
4: صح،
3: اللوحة ما بتكتمل.
4: بالضبط،
3: لكن عشان لو اللوحة دي تكتمل وتكون جميلة، أخذ مكانك صح، أبدع في المكان اللي أنت فيه، الموهبة القدرة الوزن اللي أداك لها ربنا اشتغل عليها، وما حاجة بسيطة، وما حاجة يعني حاجة كبيرة حاجة خطيرة، لا، ده بدك تعرف نقاط القوة بتاعتك، أنت نقاط القوة بتاعت الارتكاز بتاعتك شنو، نقاط الضعف بتاعك شنو، عشان تقدر تعرف الحتة دي شنو الحاجات اللي بتفرحك. عندك حاجة بتفرحك؟ ده سؤال مهم، قال قاعد يفرحك شنو عزيزي المستمع؟ شنو الحاجة اللي بتتميز، اللي بتتميز فيها من غيرك؟ وده اللي بيخليك يا أيمن، بيخلي كل زول يعرف إنه ربنا مدي الموهبة مدي القدرة دي، شنو الحاجة اللي أنا بتميز بها من غيري، أنا بتميز من غيري بشنو؟ فلو أنا عرفت إنه أنا بتميز بشنو حتى اللي هو بسيط، يا أخوانا في حاجات بسيطة جدا جدا ممكن أنت بتميز بها من دون الناس، لكن أنت بتبدع فيها، ده أنت ممكن بتبدع فيها. ففي ناس يكتشفوا يا أيمن بس ده شغلهم، الحاجة البسيطة اللي هنا، ما بمعنى إنه يقعد عليها بس كده، لا، يشتغل عليها
4: طويرة،
3: يجازي في قابض بيجال ومستمتع. في ناس يا أيمن بيكونوا مستمتع ولا بيخجل ولا بيتكسف من الناس، ده شغلي.
4: أيوه.
3: وسقان نظيف مبسوط، حاجة بتفرح بتجيب له القروش ومرتاح ومستمتع. أيوه. وراضي، يقول لك زي ما بيقولوا
4: جماعة ديلك
3: مبسوطين. ليه؟ ده شغلي. مفتخر بيه، وأنا وأولادي بناكل منه، حامدين الله وشاكرين الله، ده ربنا اداني له.
4: دي النقطة اللي احنا عاوزين نحصل عليها، انه الانسان لازم يبقى راضي بالشيء البسيط ده، ما تقول ما في وتندم على كده وخلاص. على فكرة قريت لواحد بيقول جا عد في المغابر كده، قال انتوا عارفين اغنى حتة في العالم وهي المغابر. الناس سألوا ليه؟ قال له انه الناس الميتين ده عندهم افكار، عندهم حاجات غيمة ما عملوها وماتوا. فانت بتحصل المرحلة دي، ان الحاجة الغيمة جواك دي تكتمها وتكفلها لغد ما تموت. انت لا هتستفيد، للمجتمع هيستفيد، انت متبع. فدي خساره كبيره جدا جدا. والشيء اللي عاوز اكد عليه للمشاهدين ولكل انسان، انت انسان انت غيم عند الله, والله ميزك بحاجة معينة جواك وخدتها جواك, انت بس كيف تعرفها وكيف تصهرها وكيف تشتغل عليها وتعمل عليها. لازم تشتغل عليها وتعمل عليها على انه تكون منتج, تكون عندك رسالة, رسالة في الحياة دي. اما انت موت ما يقول الزول مات بافكاره, لا انت مت بافكارك قاعدة برا ونحن شغالين بها ومستفيدين منها. دي الحاجة المفترض انه تحصل.
3: المهم يا ايمن انا دار اقول نقطة مهمة جدا, مجد الله خلقك
4: بالضبط,
3: اعمل الاعمال ربنا دايرك تعملها
4: صح.
3: خسار انه ربنا يكون خلقك واوجدك في الحياة دي وانت ما استفدت منها. يا اخي زي ما انت قلت, كم واحد مات وما عمل حاجة, ما قدم حاجة في الحياة,
4: ما قدم حاجة في الحياة,
3: ما ترك أثر
4: صح.
3: يعني ما ممكن انت تكون يعني انسان بـ بـ بـ بـ بـ بـ بمعنى الكلمة, بس انت دافي نفسك, دافي موهبتك. ليه؟ لانك انت جاري تقابض في حق الناس, لمتين حتوتك او بتعمل في حاجة ما حقتك او بتحقق في احلام ناس.
4: بالضبط.
3: انت بس بتحقق في احلام ناس يعني. ليه ليه ليه ليه, ليه الكلام ده؟ خلونا ناخد رسائل كده ونرجع لأيمن ونشوف الحاصل شنو. أليسا سايمون ويليام بتقول صباح مليء بالبركات والفرح والفرح. صناعة الذات يعني القدرة الإنسان على اكتشاف نقاط قوته وضعفه وبناء شخصية وثقة بنفسه وتوجيه مشاعر وأفكار لتحقيق أهداف بكفاءة. شكرا لك. ملكة بتقول أبني ذاتي, أبني ذاتك, ضع الله أمامك, أنت ناجح في كل شيء, سلم سفينة حياتك, سفينة حياتك, كلمة في كل صغيرة وكبيرة, تجد نفسك محاط بعناية الله وتنمي ذاتك ويملأ قلبك سلام. أكيد يا صديقتنا العزيزة ملكة, شكرا لك. أيمن برو بيقول أفضل برنامج لكم الود, شكرا لك. ونشوف صديقنا فضل, لكن قبل فضل نشوف السنوسي, عمر السنوسي. عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمرنا, صناعة الذات هي قمة النضج والتضحية بكل الأشياء الثانوية والتركيز على الهدف, وذلك من أصعب التضحية في زمن مليان بالتهرب من مواجهة التحديات, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ناخذ نقطة مهمة جدا, فضل بيكتب لنا رسائل مهمة وبيشاركنا بتفاصيل مهمة جدا. بيقول يا صباح الخير والجمال والمحبة, صباح الخير لبلدنا العزيزة ولكن لكل السودان في كل مكان عبر أثير راديو سمر. نلتقي اليوم في حلقة استثنائية من مع الأستاذ هيثم وضيفه القدير الأستاذ أيمن إسماعيل, لنتحرك معا في مسار من أهم مسارات الحياة, صناعة الذات المفهوم بقوة وإقناع, ما هو المقصود بصناعة الذات؟ وبيرجع فضل بيقول المقصود بصناعة الذات باختصار

0: رافع. السفر، الاغتراب وتغيير البيئة ليست نهاية المطاف، بل هي المادة الخام التي نعيد بها صياغة وعينا وتطوير مهاراتنا. لنبث لأنفسنا وللعالم إن الإنسان السوداني قادر على العطاء والإبداع في أي أرض وأطتها أقدامه. الاستثمار في الوعي والمعرفة، صناعة الذات، تبدأ من الداخل بتطوير الفكر واكتساب المهارات الجديدة والتمسك بالقيم التي تجعل منا عناصر بناءة ومؤثرة في مجتمعاتنا الجديدة. الربط بالفلسفة الإنسانية، الخاتمة المؤثرة، إننا عندما نتحدث عن صناعة الذات لا نتحدث عن نجاح مادي جاف، بل نتحدث عن بناء إنسان متكامل، إنسان يتسلح بالعلم والعمل، لكنه قبل كل شيء يتسلح بقلب نابض بالخير. لذلك دعوتنا نتفق في حلقة اليوم مع ضيوفنا الأفاضل إن صناعة الذات الحقيقية هي تلك التي تجعلنا أكثر قدرة على خدمة آخرين ونشر السلام والتكافل، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو.
1: يا سلام يا أستاذ فضل، يعني أنا ما أعرف أقول لك شنو، لكن ربنا يباركك على المداخلة الجميلة دي، لخصت يعني قالت كل ما مفترض نقوله، من مرورا بأن الإنسان هو مهندس، وختاما بأنه الإنسان عبارة عن رسالة، وأن الذات بتاعته لابد أن تكون رسالة. على فكرة موضوع الإنسان مهندس ده موضوع مهم جدا جدا يا أستاذ هيثم، بديك منظور جميل إنه المهندس بيجي بيقعد برتب لأقل التفاصيل ودقة التفاصيل بتاعت المنشأة أو العمارة هو عاوز يعملها. فده بالضبط الحاجة اللي بتحصل للإنسان في بنيان ذاته. أنت لابد تقعد أن تخطط لأدقة التفاصيل بتاعت بنيان ذاتك اللي أنت عاوز تعملها دي. كميات، الزمن، المواد، الحاجات دي، القيم، كل الحاجات دي تقعد بتحسبها، بتخطها بالمسطرة بالقلم وبالثانية وبالدقة كمهندس. لنفسك، ما في شخص تاني حيجي يخطط لك، ما في شخص تاني حيجي يقول لك عمل، ما
0: انت بتهندس يعني. أيوة. انت المهندس نفسك.
1: ايوة، عشان بعدين العمارة او الحاجة اللي انت بتعمله كان وقع انت المسؤول. كان بقى ثابت انت برضو انت المسؤول. شكرا يا فضل، صراحة انا معجب بالمداخلة الجميلة دي، وكلام جميل، كلام مليان، كلام عميق، يعني كلام ما فيه زي ما بقوله ولا ذرة بتاعتها قلط. شكرا اخونا فضل.
0: وبيرجع تاني بيقول الذروة والربط الفلسفي، لكن أسألوا أنفسكم يا رفاق، ما قيمة ذات نصنعها ونجاح نبنيه إذ لم يكن أساسه متينا؟ شنو الفائدة؟ إن صناعة الذات الحقيقية ليست أنانيا أو صعودا على أكتاف الآخرين. النجاح الحقيقي هو الذي يفيض خيرا على من حولنا. الإنسان القوي هو الذي يصنع نفسه ليصبح سند لغيره ودرعا لأهله ومجتمعه. لذلك دعونا نصنع زواتنا بالعلم والعمل ونسيجها بالرحمة والوئام، لأننا نؤمن وسنظل نؤمن دائما بأن الحب أولا وإنسانية دائما. فضل، شكرا يا فضل للكلام الجميل. شكرا، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل المستمعين الكرام. 6 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية مشوارنا وحلقتنا اليوم. محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذ هيثم ومضيفك الكريم أستاذ أيمن. بس أنا بسأل، هل نحن كشعب السوداني عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ والرب في الكتاب المقدس قال امتلوا بالروح أفسس، وشكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. هل نحن كشعب السودان عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ وده سؤال مهم جدا جدا يا ديسكفر، وفي غاية الأهمية. يعني ما أقول لك، أو حتى ما حقدر أقول لك سؤال محبط أو حاجة ممكن تكون ما فيها أمل من الحديث يا فضل، لكن عايز أكد لك إنه كشعب السودان عندنا أساس، يعني عندنا أساس. دليل على ذلك يعني دولة بتاعتنا، أو يعني حتى تاريخنا حافل جدا جدا بالكثير من فعلوه أجدادنا، عملوه الملوك بتاعنا في السودان، حديث كبير جدا جدا. السودان فيه تاريخ كبير جدا جدا، يعني فيه أساس. لكن في بعض النقاط معوقة

0: كثيرة جدا جدا، وفي أشياء كثيرة أعاقت على إنه حتى الإنسان السوداني ما يكتشف نفسه. وإحنا عارفين الحقيقة دي، بنعرف الحتة دي يا فضل الانتراكشن يا أيمن.
1: لا أنا ما أعرف،
0: إلا ما يكون إحنا بشر، طالما إحنا كبشر الله خلقنا وإحنا مخلوقين على صورة الله وفي أعمال سابقة فأعدها لكي نسلك فيها، إحنا ما اكتشفناها رغم أنه في معوقات كثيرة، لكن في أساس.
1: لا في أساس، في نشوف الملك ترهاغة ونشوف الكنداكة، حاجات دي كلها ممالك القديمة في مروي، دي كلها أساسات بتدينا إنه دافع إنه فعلا كان عندنا تاريخ، عندنا اسم، عندنا مكانة. أساسات، في أساس ثورة، في حيوانات مواشي، في مراعي، أرض خصبة، دي كلها أساسات بتخليك إنك تبدع. إذا أنت مزارع أرض السودان دي ما في زيها، أنت كان زرعت جوا بيتك الزراعة دي بتقوم. ففي أساسات وحاجات جميلة، عندنا 2 نيل، أنا ما أظن في دولة عندها 2 نيل ماشي، عندنا 2 نيل، عندنا يعني مدار بتاع السنة كاملة أنت ممكن تزرع. دي كل أساسات بتاع أشياء قابلة للنجاح في السودان، ولكن تعاقب بتاع حكومات، تعاقب بتاع
0: إدارات
1: وإدارات هو يعني عاملة ركوط، عاملة زي ما تقول مسح للهوية، مسح للأساسات دي، مسح لكل حاجة. في دي حاجات يعني زي ما تقول مرتبة جاهزة جاية من سوء بتاع الإدارة للسودان. ولكن السودان قني، قني بكل تفاصيله، قني بكل حاجة، يسعى زي ما بقول بيسعى الجميع، بيسعى أنا وإنت وكل شخص. السودان يعني كبير، ففي أساسات بتاع أي حاجة، بتاع أي مشروع، بتاع أي حاجة في راسك أنت عاوز تعمله، السودان متاح.
0: إحنا عندنا تعدد ثقافي في العالم، ما في
1: أكتر من 800 وكم 50 قبيلة ولقى.
0: ده لو إحنا ساكت بس أديرناه بطريقة دي لوحة في العالم ما حتكون.
1: بس يعني اللي هو الطمع والشفق وعدم تقبل الآخر
0: في كتير لو إحنا قعدنا نذكر.
1: أيوة.
0: يعني عندنا أساس ترك في السودان، يعني حتى كثير جدا من الفاتو وخلوا عملوا كثير في تاريخ السودان، لكن احنا قدرنا نحافظ على هذا الإرث، قدرنا نحافظ على الحاجات دي ولا لا؟ يعني حتى قريب، يعني التسليم وتسول الأجيال ذاتها هي بتعاني، ليه؟ لأنه ما في حاجة كده كويسة بتستلمها غير أنه في حاجات معينة. إذا دقيقتين هي بتوصلنا على نهاية الحلقة إيمان، لكن نجيب خطوات عملية للصنع الذات. شنو هي الخطوات اللي ممكن إحنا نصنع نكتشف بها أو نصنع بها ذاتنا؟
1: من الخطوات العملية لابد إنه تخطط الهدف أو تحدد الهدف بتاعك أول حاجة، وتخطط له وتعمل له دراسة بتاع جدوى عميقة جدا جدا. زي ما جميل فضل قال مهندس، لازم تحسبها بالخطوة واحدة، دي من الحاجات المهمة جدا جدا، وتطور المهارات اللي فيها. ومن الحاجة المهمة اللي فيها الاستمرارية، استمرارية في الدراسة دي، استمرارية في تطور بتاع النفس، استمرارية في المعلومات الجديدة، استمرارية مع المجتمع. والحاجة برضو المهمة اللي عاوز أتكلم فيها اللي هي خطوة بتاعة القيم. إذا أنت شخصيتك دي انت بتبني فيها وبنيانها ما فيها قيم، كل حاجة بتكون مدمرة. فالقيم لابد أن ترسخ فيك، الأمانة، الصدق، المحبة، اللطف، الوداع، الحاجات الجميلة دي لازم تكون موجودة في الشخصية اللي انت دار تطورها، دار تنمية، وفي الرؤية اللي انت خدتها.
0: إذن المستمعين الكرام، زي ما قلنا في كثير من التعريفات المهمة جدا للنقاط المهمة اللي ساعدنا فيها أستاذ أيمن، رغم أنه في معوقات كثيرة في حياتنا، لكن زي ما هو قال أنه في خطوات عملية مهمة جدا جدا. أقول لك كمان أنه اكتشف موهبتك أو اكتشف مواهبك، شنو الحاجة اللي بتعملها بسهولة ويستفيد منها الناس، دي ممكن تكون موهبتك. يعني في حاجة أنت بميز بها بتعمل الناس قاعد تستفيد منها، المجتمع الحي الحلة، الشباب اللي أنت معاهم. أنا بتكلم على حاجة كعبة، ما بنتكلم على حاجة مضرة، ما بنتكلم على حاجة بتأذي الناس. إنك أنت موهوب في متاجرة المخدرات، أنا ما أقول لك إنك أنت موهوب على إنك أنت ماشي تدمر، لا أنا بتكلم على حاجات المجتمع بيستفيد منها، ما بيضر المجتمع، ما بإنه تشرد أولادنا المدرسة، ما إنه تخليهم يعني يعني غير
1: متعلمين يعني
0: متعلمين، لا احنا بنتكلم على حاجات
1: متشردين.
0: ايوه مجتمعيه بسيطه بتعملها في المجتمع بيستفيد منها. يعني ممكن تكون عندك لم شمل الاولاد الحله بتجمعهم وقاعد تعالج كثير من المشاكل. ممكن تكون انت زول مرشد، ممكن تكون انت زول مشوره انك انت بتصحح، انك انت بتصالح الناس. ليه لا؟ في حاجات بسيطه جدا انت بتعملها. يعني انت من الناس، الناس بتحب تقعد معاك وتتونس معاك، انت قاعد تخلي الناس تحكي وتتونس. يا اخوانا الموضوع ما انك انك انت الفلان الاسم الرنان الكبير ده، بمعنى انه دي
1: شخصيتك، دي الذات بتاعك اللي انت اللي احنا عاوزينها.
0: عشان كده احنا قاعدين نجري على الاسماء الكبيره، بنجري على المناصب، بنجري بنفتكر انه ده كله اللي بيخلينا يعني او بيخلي الناس تكون مرتاحه منا.
1: على فكره الحاجات البسيطه بسيطه هي اللي بتكبرك وبتعمل لك الاسم. اذا انت عاوز اسم، اذا انت عاوز اسم، الحاجات البسيطه البسيطه دي اللي انت ما خدت لها بالك دي هي اللي بتكبرك وبتبقيك نفس الشخصيه اللي انت زمان بتحاكيها، الشخصيه اللي انت بتقلدها، الشخصيه اللي انت بتشيلها مفتاح زي دي. لازم الحاجات الصغيره دي تخد بالك عليها.
0: ايمن قال قبل شويه في موضوع الوقت، عزيزي المستمع، الوقت هو راس المال الحقيقي. وقتك لو انت عرفت انك تستغل استغلال صح، انت راجل ناجح. الوقت غالي جدا جدا. طور نفسك باستمرار، اقرا، اتعلم، اسال، ما تقفل نفسك في حته معينه. وقال كمان رؤيه، وين داير تكون بعد 5 سنوات؟ بعد 5 سنوات انت داير تكون وين؟ هل قاعد تفكر بعد 5 سنوات؟ كاس العالم هسي مره وجاء منه تاني، هسي تجدد 2026. الأرجنتينيين بيحلموا إنه يكملوا في إنه هم يشيلوا الكأس، الفرنسيين بيحاولوا إنه يقلعوا منهم، وفي في في في ناس بعد 54 سنة حلموا إنه هم يرجعوا كأس العالم، ورجعوا 40 سنة ليلة موجودين، وفي ناس بعد كم 20 سنة أصروا بعد كل هذه السنين إنه يلعبوا كأس العالم ورجعوا. الكونغو بعد 52 سنة،
1: ده تاريخ، ده عمر
0: عمر. فأنت بعد 5 سنة بس أنت هدار
1: تمشي.
0: وده سؤال مهم جدا جدا، ربنا حيطول في عمرك، ربنا يديك الصحة. أيمن شكرا لك، شكرا للحلقة، رغم أنه الموضوع كان مفترض يكون مع الزميلة إيناس، لكن نشكرك كمان أنك أنت قدرت أنك تكمل معانا المشوار من الصباح.
1: شكرا، شكرا راديو سمر وكل المشاهدين. كلمة ختامية، أنا عاوز أقول أنه ربنا بحب كل إنسان وجابك لحاجة معينة أو عمل معين لازم تعمله. شوف أنت بتعرف تعمل شنو وأعمل وطور فيه. شكرا.
0: أكيد عزيزي المستمع، ودي الحاجة اللي إحنا دائما بنقول لك إنه أنت ما ضربة حظ. عزيزي المستمع، أنت ما موجود على هذه الأرض صدفة، ما في حاجة جابتك صدفة، أنت بخطة إلهية، أنت موجود بهدف من الله، وفي إمكانيات وفي مواهب وفي وزنات وفي مقدرات ربنا وضعها فيك عشان تمجده، عشان تعظم الله، عشان تبارك الله وتعلن وتعمل عمل الله وتعلن السلطان بتاع الله في هذه الأرض، وتظهر الله من خلال الحاجة اللي انت يعني موجودة فيك، هو وضع فيك. فما تفتكر انك انت بس قاعد ساكن من غير هدف ومن غير اي فائدة. لغاية ما نتقابل في حلقة جديدة، يا ريت تبدأ تبحث، يا ريت تبدأ تكتشف، يا ريت تبدأ تفكر في اللي انت قاعد تتميز به، حتى لو هو بسيط قول يا ربنا شكرا لانه انت وضعته فيني. ما تحاكي الناس، ما تقلد الناس، ما تجري وراء حاجات الناس، لكن أبقى أنت. ونتمنى كمان أنكم تستمتعوا بكأس العالم هذه الأيام وأوقات جميلة مع الأسرة ومع الأهل. لما لا تأخذون أيضا المرأة معا، لما تأخذوا أولادكم، لما تأخذوا يعني تمشوا تقعدوا تحضروا كأس العالم في أي موضوع، تشربوا شاي، تقعدوا تتونسوا.
1: على ممكن. فكرة الثقافة دي أنا شايفها هنا فيه، يعني بالذات في ماتش بتاع مصر لقيت أنه كثير من السيدات هم على القهاوي على الماتش بيحضروا الماتش، فدي حاجه ثقافه جميله جدا جدا ان الناس تغير من الروتين وناس تطلع من الجو اللي هي فيه على سنه يكون في تجديد للذات بتاعك.
0: اذا نتمنى لكم اوقات ممتعه اليوم في مباريات متبقيه من كاس العالم، والى جديد اللقاء.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما.

0: إلى أيضا أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
2: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
0: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب، من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن نرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، خبز الحياة. منو هو خبز الحياة؟

حسب ما التنسيتنا مرح أقوم دي بنا يوم دقمنا دي بنا يوم دقمنا دي بدقم ناي ملك سليمان ملك ونبي ملك سليمان والدو إقل ملك ونبي داود تو وهدو أبوهكم أبرا ملكنا إسرائيل قبا واتو قتل هيتو عمر نوش على وقف الحكم وقف البي وفقر الأمر على والهم معلى كحتى معل بحلم ربي مزعيو وبيليو متحزي محبكة بيلي كان نبي سليمان أمرت ولبابها بني بيلي كربي أمرت ولباب رزقي وأمرت وبلباب تأمر وكلهم سبب الدنيا ملوك ناي الدنيا كلهم إقلا من مكرو ولا أمرو ولا الباب وقل اسمع مزو عليه كمان الأمورات ملكتنا سبا بالقجلة تتبال من يمن أسك فلسطين جيست أمرو ومكروك تسمع وبزهيابات هبتو وبخور وعطور وهتو بزح مكر قل كل الدنيا لنا في وقل قدام اتمنى عبرت لسده مكر حبا وبزح مشاكل لما حل حتى مرت كل السيد الكويا الزنا لوديا مسليب حتى بيت نبر عليه وحتى كحسان على قلة كل وقت حسان كروز على وقلة حتى مل حتى هن لجناها موتا لجناها كموتا فكرة مزدتا وبيلت أنا قلمي لجنا لما يتقل السيت يهيبو ولجناها الحياة ينسي بيلت وكان سأت ولجناها لما يتحق فكريت ولجناها إقل أدورت هقول السيت من فضل فزعت لجنا التحق فلها لما يت ومن قال حتو وتجينا هايكون جنا لسيت لها كنكم آمرا وهي طابع بلا تقل السيت إقل ملي جنا ينس أكي ولجنا كل ما يتكين لا لا لما يجينا كيتو بيلات لما يجينا كيتو والحياة جنايات انتلت بهلا دي بآخر دي بملك سليمان جيسي كملك سليمان بيلاتو لسيت لجناها لجناية لجنا لما يتحبتنو وجناية نسات اللسيت أنا هو تا دي بحتى بيت النبر وأنا جنبي هو تجنبا هذا لجناها لما يتأدورت لي ولولي الحياة نسات بيلاتو لحينك أنزلتك حسيتها لجنا الحياة جنايته ولا ما يجناها تبلت كملك سليمان حتى يكنك الحياة نايته ولا ما يتنا إليها تبلها الليل سيف أمس أقليه لجنا كل قراتك حتى كفال قد تنسى بيله لأم لنا يا أمان إيه تقراج تنسو بس بيله حقول لي ملك سليمان آمرة لأم لنا يا جنا لنا يا أمان اللي تقراج تنسو إلا بيلتكم تا وبيله إلا اللي تقرأ جل بيلك لجنا نعياته والدي تأجلهوبه بيله وبصح مكر دي منابتنا نفرنا وسديك التيب أبت حاجة ملك سليم.

تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا برامج تكون برامج اجتماعيه البرامج لا اجلكم لا نفع ولا لوك ولا سدي امرت للهيب دي منابرت لسدي اجل منابرتنا معنات وطمطم لبا اجل تقبا لسدينا وتكلهم وديو لنقاي سبو واجلنا سديت للهيب وقل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سلي هما دي بعلاقتنا مس الربي ومس العدام للتفاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بس سديت لنايو نبتن كبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اجن نركب انقدر كيوم قدي مجن التهاجيت كيب نبرق التهاجيت نبرق المبلعة عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطننا بتكلو لسدي ولنبلعو مكم حنا للرئي وبلا فسح حمام بردو من نبرا لمزي كم سلهوما من أكاي فكر لمزي أو لبس حمامات من نبرا صبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا قلنا بلعبنا بلع ليت أقل نقبأ قلبنا كلام بلع نبرا إقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومنعت عند آمرنا إقل نبلعبنا كم مكم سليهو كوي لقلنا عافيتنا لقبا لينا فعنا من بلعهو إقل نتنجي مكرونا حكاي كبلع ليتا إقل نقبأ قلبنا ندفهمنا وند آمرنا إقل نبلع وجبنا كبلع ليت على قبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمز البلو لا تبلعنا برأت كبت كلت أتيتا ولا بلع كايني هم وقم وكي حساب وتهم حقوت كرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان نبرا لنبلع بزح أنواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي نبلعه مكمل هيبنا عند امرنا اتمسدينا عند امرنا جنب لعبنا كم مكم سليو رياضة جنيدة بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة ان يكون ندبل عنا جنسكب على بنا كبلع وسكاب ليت اجانا من قبي حمام مثلنا كبلع وسيتو منفعت عند امرنا اجن نبلع وجن نستوعد بنا ان يكون تمند بينا وكشتنا جن نملأ ليت على بنا لنبلعو قل منبلعو لنا منفعنا مسدينا عند عملنا قلنا بلعبنا قلت كل شيء أمرت ثلاث نافع بل أمرت قلنا بلعبنا وقلنا نستي حبونا ما تنسيت تقول لنبلعو ولا نستيو قل مكم منبلع وقل مكم نستي ومنفعنا ومسدينا عند بينا نفسنا قلنا سألبنا تم عند بينا تكشتنا قلنا بلعبنا عند مرز عنحنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمسي اللي بلون حكاي سبت اللي من بلك ملينا عند امرنا اجن نبلع بنا وازي دي مسمس قنت هاجيتو مسمس نائب وناينش ابركو عند بينا نوشليكو عند بينا ما قن امسمس ربنا سديت للهيبنا اجن نيدي وسكلينا اجن نشكي بنا كل شقة حبن ركب وشرف ركب ولا يشقة حتى يركب كشكل جن نشكي وشكل جن نفتي كم بنا تهاجينا الزهمة دي حديب مسمسة نا وقت يبو جن تهاجيتو وقت هلا بيه وقت هي هلا يند بينا نا مسمس قلبنا كبز حام الدم مسمسة نا وقت بل مسمسة له كوقت جن مسمس قلبنا وقت قل كل الدام بتساوي لتحيباتو سوى 4 ساعات يقول كل الدام لعبه ولا نقش ساعده لك بقى سليم لك بقى كيح لك بقى سوى 4 ساعات تحيباتو بتساوي تحيبه وقت قل اورا سوى 4 ساعات وقل اورا سوى 4 ساعات وقل اورا 10 ساعات وقل اورا 3 ساعات يكو قل كل الدام حتيت وقت قلت نفع بو نجح وعود ركب ولا يتنفع بو اتفشل نبر كب وقتنا اقنا تنفع مكرونا سب امر لبعد هيني اقلت فشل لا بزح فانقوح ودية وحرق ودية وتأجيل لا صنعت الله انقل فانقوح وقل فانقوح لا
وهاكو فانجوح ليلة بل وهاكو واريح وكما عبيكو وكرم كمزات وحاجاي كمزات وقايم كمزات والحيطة كمزات جني بلا لبنا لا عملها اللي ندي با دي با جنش كبنا كم انت أجيل جنة نجيه مكرونة ميمرت سو أمر كلهم لبزح فشل من تأجيل كمزي والأجيل هتوع وتكل أجابيكم توم لحبرونا سو أمر كم انت أجيل جنة نجيبنا التلها اللي نتعمل جنش كي وبشكونا جنة نفع ولا نحزيو قلنا نركب نقدر لكن إلا فنقوه ودية وحرق ودية بينا من قبي إحنا وفشل مسرحنا كهبونا ما تنسيت من ما سمس ومن تأجيل ومن حكوت قلنا تنجي دول هاي عوتي ونجح نركب قلنا ننجح وقلت نحزيو قلنا بصح من ما سمس قلنا تنجي بنا للأمسمس فنقوه ودية حرق ودية للبل حتى عوتي يركب كن دي شكا نبر فانقول فانقول هذا مزي وفانقول ها فانقول ها كنا ندلبل دي فانقول ليه تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك بد حمام ودي فلل ودي فشل لا بسح حمامته حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لك السدو كل نفسنا قلنا كشش على ابنه كل بزح وقدام نصوم كشو وقت تقل حالفته واللي حرى وديه وحالفوت وقت اللي بهل قلبه وقت الحالف فتكم الحالف اللي قلنا أمر بو اتوقت سبت لتولد وتوقت لعبه وتوقت شكه وقت قمش للحالف هتوت الحالف اللي وقت الحالف ندلب لو وقت حق حالف كنت تحلف اللي كعوتي كنت تحلف اللي نيح كاما لحلف اللي وديما دي بجاي ودي حقلان نبر كعوتي لركب تلها اللي تعمل لشكه وبكل دقيقة وبكل ميل وبكل ساعات بلا تنفع كب دقيقة وبساعات وبعمل قلنا نافع بنا وقتنا بقمش قلنا بدي وما سمس قلنا حزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقتنا بقنا نافع وتهلينا التعمل قلنا نشكي قل فنقوح قلنا سنح لبنا وفنقوح قلنا تصبر لا لتصبر حتى يركب تلها لا توقت لنا بلا تنافع لكن عاو تركب ونجح ركب سبت اللي من الحمام ناحي كوت قلنا تنجي وجبنا وكم سلوما من مسمس تلينا توقت وبقنا تنفع وقلنا نشكي دول لي نتعوت ونتنصر لبعد هيني قلنا حاجة دي بلا نحزي تربيتنا اجنيتو اجنيت لا ادبوم ليت او الفقريتو ندين قنح للبوم قلنا رعبنا للبوم مهليت كما لبوم من جواهم تغيير قلم صبوم اندي يكون أدبهم ليه تقنقنا حلبنا الأدب نتيجته لنتيجة ليه تندي ينقنح من أيام السلة ولي أكان لما نفقر ولا من بعنا يقن رابنا كالعين لما نفقر من أندرينا للب يقن أسني وقن أسلح بنا ككل من لبت اللي تفرر كاللبوم قلنا قبنا أجنيتنا عيش وتربيتهم قلنا أسني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركة ناي منابرة دي بلا ست يوم كله اقن حبهم ويجبنا كان عايش جنيتنا عايش عيالنا هنا دي بدينا امانتهم واحنا كم ودي يكون فتينا مودي يوم كسني اقن علمهم وسني اقن علمتهم ومن انا اكو يقلين المدو اقن ندقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو اطلبهم لسبت هتوت لودو تلبكا وتفكر كل حلات ولا تودي كل وداي ليت عند يقبي قل له وداي لا تفرر ولا وداي من عيال تفرر عند بينا لأن تيجيت ليت عند ينركز أدبوم سنة وأكليت عند ينبل لبوم قلنا قب وجبنا ككل من لبت اللي تفرر لا لبت عقبة من قبي وتسنة من قبي لو وداي نسني لتو أكا من قبي لين وديو يسني كل لك سبت اللي للب قلنا قب وقل أجنيت نعيش سنيت قلنا المدوم وتعليمهم وبلعهم كله يجين ربنا كان دا نعلمهم ما لتعلمها لو مود لو اندى بينا ما اللي هي ماما اجين نحرق لهم وجبنا كان حريان لنا عينا حريان نايم قبي للمد لنا عينا لمد نايم قبي سبت اللي سنقلنا المدوم وسنقلنا درسهم وجبنا ومن اكو يجين اقبهم ومن اكي لمد
قلنا نتجيوم واجبناتو سبت اللي أجنيت نعيش تربيتهم كلاليكو بالله وسيتو ليت عندي قبي قل أجنيتنا مقلنا مقلني دقلوم مقلنا علموم.

جبل سلاح مي ده جبل سلاح بعد ربنا الحزية جبل و جبل خير وصل الجبل خير جنة سبط ومنا جبل سحتان جنة نجي و ربنا الحزية بجنة جيس وجنة ده جبيتا كان حنا نسأل حنا دي مجبيه لينا جبل سلاح تلينا ما مجبيه بعدت جبل إيه سلاح نفسنا جنة نسأل بنا كجل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قابي حق الأسبب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إجلنا عباي معنا تلتهيبنا قابي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت تبال نيكون بعد عو تيل تبالني كعباي مكسب جنة قابي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي ربنا فتيا قلنا نثبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قلنا نثبت للحزه أورا دام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وقل كسبت اللي ربي تهاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقل لي نبي سليمان من اللي بل أقبوه اللي تقلو قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هت لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بل قلبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيسته لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل النبي سليمان من البل أورو الصالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطأ لبل كقبي صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر ككما رب الحزي قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلود قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بس حم انبيا لاكا منو بس حلوم انبيا لا لما تهاجي اوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومن نجا بيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال ربله اللو ازي وقت قيرة ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدرو اسما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل دي

وسروم قدام هيجي ربك اللي تقاومه وقلق الحرب والحزو اللهم كم سل بيكت مسلمان لتتبس تا كبيكت ومن من لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إمن هيجي ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيجي على خالق أيو إقلق اللي قاوم قلبو سروم قدام هيجي ربك اللي تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بزح وقت كل قدام الأمان كبت يبو نفسه قال لك شاش لحد دي ودع الدعم كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال لرب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطم طم قال تركب

ربنا ما تنسيت مرحبكم دي بنا يوم برنامجنا اليوم دي معناتنا حيوت جنة عاجيتو يسوع المسيح أنا حيوت لهيب وأنا معناتنا حيوت أنا وحيوت هيب لبل وأنا رقيفنا حيوت أنا لبل رقيفنا حيوت بهلت حيوت هيب وبيال الأمن سأجب ويتكلم الزي وبيال يتكلم الزي سأجب وبيال الأمن دي ما يسمي الراوي لبل كجل نروي وجن نسجب ناي روح سجاب جن نركب دي بجن نمسا ويجبنا كوبجن الأمن اللي دي ما يسمي من روح لا لا سجب ولا لا روي وبل الأمن حيوتنا دي ما نركب وهتوى موت وتعس وحزن كل أجابي اللي جايسو فرحة للهيب وطمأنينة للهيب وحياة روحية للهيب يسوع المسيح كالبل أنا رقيفنا حيوت أنا الكلمة سي سأجب وبيال الأمن دي ما يسمي اللي بهلت وبيال الأمن حيوتنا أمان ركب حيوتنا أمان جن ركب وبجن أمان ودي بجن نمزع وجبنا كتو جل ود عدام حيوت جل هب ومن موت جل نجي ومن ما أسرنا يزنب جل افتح لما زاتو كود عادمي ابزنب وبقى كي فكر لا تأثره وموت لجن حتو من أزنبه من نموت أسك حيوت جل نسو ومن أقعد نفت حيو حريات جل هبو وحيوت جل هبو لما زاتو كوبل الأمن سجاب نايروح ركب كم سلهما من سمو روي وقبل نايل صبت اقل ديما نايجات ودحن ركب قبل الأمن قبل نايد حنتو لركب وبلي الأمن يركب كيسو المسيح قبل نايو قبل ناي أمان وقبل ناي راحت وناي طمأنينة وناي سلامت سلام للهيب وحياة روحية للهيب ومسل علاقتنا مسل ربي لبلسك الديمة مسل ربي النمبر هتو حياة للهيب ومن موت لنجيه ومن ذنب ومن كل قوي لنجينا وسلام للهيب الناتو كبول الأمن من ضربو ومن صور كبود للتنجيه وحرية لركب ودبرت لفجر وروح لركب وحياة لركب التلي مزي حياة ليركب حياة من مالها الذي با معنات للا بحياة كمنبر وحيوتو ترجمت قلت ركب أوروت آدمي اتربلت تنكبت قلت قبا وحيوت من ربي تلتركب كبزحام الدام حيايا من انتم بروح لما يتام هلو كبروح قلن حيه دي بيسوع المسيح اقن التنكب وجبن كبيسوع المسيح الأمن حيوتنا أمان وانا دي مركب وعلاقات مصر رب السنة والترد كحسامة تنسيتنا إلا لنسمعت قاماتنا يسوع المسيح هتو هيباينا حيوت وهتو حيوتنا أمان للحيبان ورقيفنا حيوت كود آدمي إبرقيف للتبلع ابن أبرا نايكبد ليدن دي كبي ابن أبرا نايروح وبكل هجية من أفرب لتمزي ومن رب لتمزي هجية أبدو الأمن حيوتنا أمان ركب حيوتنا أمان نركب إجن حزي وقلبنا نسأل وقلنا نطلب واجبنا

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان ولو قام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا اللي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي ندى سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا واسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا، ترسلون على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، نصايح من الوالدين للشباب. بتقول شنو؟ تعالوا نسمع النصيحة دي لأنه مهمة.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفو القرنانة كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوما كاني

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. شكرا قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى، يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منه أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية ده هبايا، والحلقة دي بتتكلم عن الأبناء.

سلام لكل اللي بيسمعونا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. إن شاء الله يا رب تكونوا في نعمة وبركة، وتحية خاصة مليانة شوق للدهبيات الغاليات جدا، يا رب تكونا في نعمة وبركة وفرحانات. الليلة يا دهبيات حنتكلم عن حاجة مهمة، حنتكلم عن جزء مننا، حنتكلم عن فلذات أجبادنا، عن بارد حشاي عكاز عماي، عن البشيلهم صغار وبشيلوني لا من أكبر، عن أولادنا. خلونا مع بعض في هذه الحلقة نتكلم عن فلذات أجبادنا اللي هم امتداد لنا، هم أرض خصبة نغرس فيها كل خير، نخد في الأرض دي كل أفكارنا ونحيط بالرعاية والعناية لحد

بيكملوا كل ما عرفنا نكمله في محترك الحياة. أولادنا جزء مننا، هم كلنا، ما بس بيرثوا ديناتنا، مرات شكلنا بيرثوا فكرنا وعمقنا في فهم الأشياء. عشان كده يا دهبايا لازم أولادنا يكونوا أهم حاجة في حياتنا، زي ما شلناهم شهور في بطننا ومرينا بظروف صحية ونفسية صعبة وآلام لا توصف، لازم ما نضيع كل التعب والجهد ده، لكن نستثمر وقتنا وقوتنا فيهم، نربيهم أقوياء أنقياء، صورة حية لإيماننا، مراية بتحكي ثقافتنا واستنارتنا. كل حاجة بيمر بها الطفل في حياته من التفاصيل الصغيرة لحد الأشياء الكبيرة بتأثر في نفسيته وبناء مقدرته الفكرية. عشان كده نحن لازم نعتمد طريقة علمية لتربية أولادنا ونراعي التفاصيل الصغيرة خالص، ونحاول نقلل من السلبيات في سلوكنا معاهم. ومن أهم أسباب المعرفة بالنسبة للطفل الأم والأب، لازم نجتهد أمام الأطفال إنه نعمل الصح، يعني من حق الطفل علي إني أكون عادلة معاه، فإنه أدي نفسي حق في شيء وأرجع أحرمه منه، أخلي نفسي نموذج له، مثلا ما أطلب منه إنه ينوم بدري وأمنعه من السهر وساهرنا، وأكون أنا ما بشرب لبن وأخصبه إنه يشرب اللبن لأنه مفيد للنمو. الطفل إنسان له مشاعر وبيستطيع إنه يفكر، ومن حقه إنه يشارك الأسرة في التفاصيل اليومية. مفروض أنت تسأليهم إنه على الوجبة اللي بيفضل يتناول على الأقل مرة في أثناء اليوم. حقه إني أتشارك معاه بعض الأفكار زي اختيار مكان الإجازة، اختيار الألعاب، من حقي ومن حق الطفل علي إني أنا أخليه يختار معاي الألوان اللي بفضل إنها تبقى دي دهان لأوضته، من حقه إنه يختار ألوان ملابسه، أدخله معايا المطبخ عشان يشاركني في بعض الحاجات، وأبني علاقة الصداقة مع أولادي، أديهم فيها مكانتهم وحسسهم بوجودهم داخل الأسرة. بس ده بجدية. مستمعين الأعزاء والدهبايات الغاليات، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا، خليكم قراب.

رجعنا لكم تاني كل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر راديو كل السودانيين. أهلا ومرحب بكم للمرة الثانية في برنامجكم دهبايات، مكملين في حلقة الليلة أولادنا في لذات أجبادنا. الحياة فيها حقوق وواجبات، وزي ما قلنا أولادنا جزء من حاضرنا وكل مستقبلنا ليهم. من حقهم علينا إننا نتعامل معاهم كأشخاص. من أبسط حقوق الطفل علي إني أتعامل معاه كشخص وليس كشيء أن نمتلكه، ونحن مفروض ندي الطفل بعض الفرص عشان يمارس حريته، رغم إنه الفرص دي بتكون مقيدة لأنه الحرية الزايدة يمكن تسبب له الضرر، وهو ما بيستطيع تحمل المسؤوليات لأنه طبعا طفل صغير. بس ده ما بيمنع إني أنا أحتبر الطفل بتاعي ده شخص وأتعامل معه على هذا الأساس. في حاجات أخليه يقرر فيها هو عن نفسه، بس الحاجات اللي فيها تحمل للمسؤولية أغرر عنه أنا. أنا بكده بديه الثقة في نفسه، وبكده أنا بخليه يتحمل نتائج اختياراته البسيطة. ولما يتحمل نتائج اختياراته البسيطة ومرات بتكون غلط كده، هو من صغير أنا بعوده وبحمله المسؤولية. لما يبقى كبير بيبقى زول مسؤول وبيعرف إنه النتيجة عن القرارات اللي بناخدها لو كانت سلبية أو إيجابية علينا إنه نرضى بيها ونتحملها. التعامل مع الطفل بطريقة تخليه يحس بعدم الراحة في وجود واحد من والدينه، أو إنه مقبوض باستمرار، ما تلعب بالموية، ما تلعب بالطين، ما تجري، ما تطلع أصوات، ما تأكل ده، لازم تشرب ده، الشيء الفلاني، قمض عيونك وأشرب الدواء، لو ما شربت الدواء حاضربك، لو ما عملت كده وكده ما حخليك تعمل كده وحاضربك. الحاجات دي كلها بتخلي الطفل ما متوازن نفسيا وبتخليه ما يشعر بالأمان، والحاجات دي بتأثر في شخصية الطفل في المستقبل، بتأثر فيه بشكل سلبي طبعا. الحاجات دي بتأثر في شخصية الطفل سلبا في المستقبل. إذن الدائرة الأولى التي يجب أن يحس الطفل بمكانته فيها وانتمائه لها هي الأسرة، والأم بالأخص انت يا دهباية. عشان كده لازم توفر له سياج من الأمان والثقة، والثقة تكون في نفسه أول حاجة، وبعد ذاك الثقة فيك انت، وبعد ذاك الثقة في الآخرين. أكدت دراسات علمية أجريت إنه الأطفال لهم شخصيات وكاريزما، وبتختلف الشخصيات دي من طفل للتاني. عشان كده نحن من واجبنا كأمهات نتعرف على شخصيات أطفالنا ونعرف شخصيته ونعرفه بشخصيتنا، مكامن القوة فيها شنو والسلبيات، ونقاط الضعف فيها شنو، ونعرفه علينا بطريقة بسيطة، ونعلمه كيفية التخلص من السلبيات بطرق علمية مضمونة النتائج. بدل ما نحن نستخدم معاه الإساءة اللفظية أو الإساءة الجسدية عشان نغير سلوكه لسلوك إيجابي، الإساءات دي بتأثر تأثير سالب وبتعمل حاجات لا يمكن تعديلها فيما بعد. الطرق الصحيحة في التربية لو كانت مضمونة النتائج بتوفر لنا الجهد والوقت، لأنها طريقة علمية بتوفر لنا الوقت والجهد، لأنه نحن عايزين نوصل له في الآخر إنه يكون ولدنا بشخصية قوية وخلوق وناجح ومؤمن، ودي الحاجات اللي بتحبها كل أم في أولادها. عشان كده يا دهبايا لازم نسلك خطة معينة في التربية. ويا دهبايات تعبنا في الأول ده بتتبع راحة في الآخر، وبدل ما نقول أولادنا كبروا ومشاكلهم كترت، لو نحن انتهجنا نهج معين في إنه نربيهم بطريقة معينة وطريقة علمية طريقة كتابية، بعدين بنقول أولادنا كبروا وحلوا معانا مشاكل كثيرة. الطفل مفروض نحن نعلم السلوك على مراحل من أول ميلاده لحد لما يكبر. لازم أعلمه، أصلي معاه، أعلمه أربطه بالحياة الكتابية، ولازم أعلمه السلوك ده من بدري خالص ويتعود عليه عشان يبقى جزء من حياته، وعشان أنا أفرح به في المستقبل. زي ما ربنا بقول في سفر الأمثال، أدب ابنك فيريحك ويحتي نفسك للذات.
وصلنا لختام حلقتنا الليلة، لحد ما ألقاكم في أمان الله.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، مساكم الله بالخير والرضا والمحبة، وبنقول مساء الخير لأهلنا الطيبين وين ما كنتوا أسامعيننا في كل مكان، حبوباتنا وكمان جدو الغالي، خيلانا وأعمامنا، أخواننا وأخواتنا وكل ناس البيت. بنقول لكم أجمل مساء عليكم، إن شاء الله يا رب كلكم بخير وبعافية. وللناس اللي كانوا في أشغالهم المختلفة وراجعين، بقول لكم إن شاء الله يا رب يومكم كان خفيف ومبارك، وكمان يكون كان مثمر. إذن في حوشنا الكبير مستمعينا الأعزاء بنتلمى عشان ما نتبارك مع بعض بالترانيم الروحية والمواضيع المختلفة اللي بنناقشها دايما في ساعة سمر. ساعة سمر بنستناكم فيها كل يوم من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان، ونتمنى إنكم كمان يعني تكونوا متفاعلين معنا، وإنكم كمان تكونوا بتراسلونا، وإنكم بتكونوا بتدخلوا في صفحة راديو سمر ويعني تتنقلوا بين الصفحة كده بين المواضيع المختلفة. إذا كان فيديوهات ولا بودكاستات موجودة على الصفحة، بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، وأكيد مواد ما يعني مواضيع كثيرة بنناقشها مع بعض، وبنتمنى إنه يعني كلنا نستفيد خاصة من خلال تفاعلكم ومن خلال تعليقاتكم جميلة. وكمان إذا عندكم أي يعني استفسارات أو عندكم أي مقترحات، بنقول لكم أهلا ومرحب بكل المقترحات. إذن عزائنا، أمسية جميلة أتلاقى فيكم معها أنا إيناس إسماعيل، وأتمنى إنه كمان أقول لكم تقبلوا تحيات الفريق العامل، وبتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة مع الترانيم الروحية اللي ماشي نسمعها مع بعض. إذن عزائنا تعالوا مع بعض وإحنا بنستمع لأولى ترانيمنا، ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم عبد الله كوش. تعالوا دعوة متجددة لكل الأحباب نستمع.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: حبابكم من جديد مستمعين الأعزاء وحباب كل الناس اللي موجودة هسه حاليا بتتابعنا. الناس اللي فتحت الراديو مستنية ساعة سمر، الساعة اللي بنستمتع فيها زي ما بنقول دايما بالترانيم الروحية. إذا بقول يعني مساء معطر بالورد والياسمين، وكل الاحترام لكل المستمعين ولكل الأهل والأحباب وللجيران وللأصحاب، لكل الناس القاعدة في الحوش الكبير ومستنية كمان نسمع أخبار جميلة. وأكيد الاضطراب والهموم والضغوطات كلها هموم بنكون شايلينها جوانا، لكن أنا بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في الأمسية دي في خبر جميل جدا جدا وسار. إذا كنت مهموم، إذا كنت متضايق، متألم، موجوع، في البشيل عنك همومك وفي البشيل منك أوجاعك، في البديك السلام والطمأنينة والراحة. الرب يسوع قاعد ومستنيك إنك بس تيجي تحكي وتقول، تفضفض وتقول الجواك، وهو بسمعك بكل محبة. إذن عزائنا على فضاءات المحبة في راديو سمر، خاصة في ساعة سمر، نتلاقى في أمسيات جميلة تسمع يعني تجمعنا فيها بركات بنتبارك فيها ونتعزى من خلال الترانيم الروحية. إذن دعوة لكل الأحباب ولكل الجميلين الموجودين هسا، نستمع مع بعض للمرنم ماركو كوش في ترنيمة واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا بتعبر عن الفرح، الفرح اللي بيلمنا. وإحنا معروفين كسودانيين مجرد ما نسمع زغروتة في أي مكان معناته بتعبر على إنه في فرح في الحتة ديك. إذن تعالوا مع بعض كده نتلمى عشان ما نفرح مع بعض وندندن يعني ردد الكلمات دي مع المرنم ماركو كوش. اتلمينا بالفرح جيناك، سيب كل همومك وتنفض كده وتعال كده دندن ورنم معانا الترنيمة دي.
1: يلا نتلمى

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمع.
1: أكيد مستمعينا الأعزاء إحنا موجودين معاك طول اليوم ببرامجنا المتنوعة والشيقة، بس تابعنا على راديو سمر. وكمان عايز أشكر المرنم يعني ماركو كوش على الترنيمة الجميلة، وزي ما قلت لكم في بداية حلقتنا إنه الليلة لمتنا الجميلة في حوشنا الكبير عشان ما نخد كل همومنا ونخد كل أحزاننا، لأنه في إله قادر يشيل عننا كل ده. ويجي المرنم يقول: يا مسيحنا قدس لمتنا، بوجودك باركنا، خلي روحك يعمل فينا، بوعودك يقوينا. إذن أمسية نتقوى فيها كلنا، لأن الله هو اللي بيدينا قوة، ونحن أكيد عبيده بنقوم ونبني زي ما عمل النبي أرميا نحمية. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض نشوف موضوعنا الليلة، موضوع جميل جدا جدا عايز أتكلم فيه معاكم عن قصة جميلة حصلت في أيام السيد المسيح. ويمكن القصة دي متكررة، احتمال أنت بتشوفها في حياتنا اليومية. يعني حبيت أسمي عنوان الموضوع باسم وسط الزحمة يناديك. اتخيلوا معاي كده يعني في الشارع مشهد في مدينة أريحة، كان في زحمة شديدة جدا جدا، غبار وكلام وجري زي كأنه سوق مليان زحمة. لكن وسط الزحمة دي كلها وفي الشارع في راجل قاعد مسكين، ويمكن كمان يكون مكسور من جوا قلبه. الراجل ده اسمه برتيماوس. الراجل ده هو عميان ما بيشوف، وإحنا ممكن بنعرف يعني شكل الزول العميان القاعد يستعطي أو يشحت في الشارع شكله بكون كيف. يمكن هدومه تكون وسخانة، ومرات ممكن تكون مقطعة. ليه؟ لأنه ما بيشوف وما قادر يهتم بنفسه، وقاعد كمان في التراب، يعني ما خدت له كرسي ولا بنبر عشان يقعد فيه، لكن قاعد في الوطن. حياته كلها كانت عبارة عن ظلام ووحدة وانتظار لعطية الله، خاصة من الناس اللي كانوا بيكونوا مارين من جنبه، يعني بيستنى منهم أي حاجة ممكن يدوها له. حياته كانت واقفة يعني على الهامش كده ممكن نقول عليها. لكن فجأة الأعمى برتيماوس ده سمع يعني جوطة وأصوات كثيرة من حوله، وبقى يسأل: الحاصل شنو يا أخواننا؟ قالوا له: يسوع الناصري جاي مر بالدرب ده. وفي اللحظة دي اتولد جوا الأعمى ده أمل كبير جدا جدا، وفكر في نفسه: أنا يسوع ده سمعت إنه بيعمل معجزات كثيرة، أنا ما حسكت، أنا لازم أناديه. وصرخ بأعلى صوته: يا ابني داود ارحمني، يا ابني داود ارحمني. هنا طبعا أكيد الناس اللي كانوا حوله ردت فعلهم كانت شديدة جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع نشوف رد فعل الناس اللي كانوا موجودين في الشارع وهم كمان مستنين مرور السيد المسيح من الدرب ده، كان شنو تجاه الأعمى برتيماوس. تعالوا معانا في فاصل كده نطلع نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر. رجعنا مستمعين الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وين ما كنتوا، الناس اللي بتسمعنا والناس اللي بدت معانا وحتى الناس اللي جونا هسع، بنقول لكم ما تأخرتوا، جيتوا في الزمن المناسب. قبل الفاصل وقبل ما نسمع للترنيمة كنا بنتونس ونتكلم عن الأعمى برتماوس، وكيف إنه يعني شكل الزول الأعمى اللي بيكون قاعد بشحت في الشارع شكله بيكون كيف، يعني الناس أساسا ما بتكون مهتمة بيه، زول بيكون مكسور من جوا وفي نفس الوقت عايش حالة بتاع الظلام دامس في حياته كلها. فلما جاء مر السيد المسيح وسمع الأصوات وسأل ده يعني فشنو الحاصل، قال له السيد المسيح هيجي مري من هنا، عزم في نفسه إنه لازم يعمل حاجة يعني لروحه، فقام اتحرك كده وبدأ يكورك ويصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني. لكن قلنا كان في ردة فعل كبيرة جدا جدا من الناس اللي كانت قريبة منه، فبدل ما يساعده لأنه أعمى ما حيعرف يمشي وما حيعرف إنه أساسا الرب يسوع ده وين، انتهره وطرده وقالوا له أسكت وبطل كواريك. يعني كان منظر صعب جدا جدا. ممكن زي ما قلت لكم كثير في واقعنا قاعدين نشوف حاجة زي كده، لأنه إحنا بنحس إنه دي الناس يعني ما محببين لنا، ممكن نشوفهم ناس منبوذين، ممكن نشوفهم ناس ما بيليقوا بإنهم يكونوا قاعدين في نفس الحضرة اللي إحنا قاعدين فيها، أو في نفس المحضر، أو في نفس الجلسة، أو في نفس الحتة، أو في نفس الاجتماع. المهم إحنا ما عايزينهم يكونوا معانا، فدايما ما يعني بنسجرهم، ودايما ما بنطردهم، ودايما ما إنه بنحسسهم إنه ده ما مكانكم. لكن يعني بجد يعني حسيت كأنهم بيقولوا ليه الزول الشحاد والأعمى ده، يعني هو مفكر يعني في نفسه شنو؟ فكان سؤال صعب جدا جدا. أكيد الأعمى ده كان آماله كبيرة جدا جدا، وكان بتوقع توقعات كبيرة جدا جدا. لكن أنا عايز أقول لكم إنه برتماوس ما اشتغل بهم يعني شغلة كده كثيرة، ولا خاف ولا أحبط، بالعكس على الصوت بزيادة وصرخ بزيادة، يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. مرات لما تقرر إنك تغير حياتك أو تقرر إنك تقرب من الله، حتلقى ناس كتار أو أصوات كثيرة ممكن يعني يثبتوك في نص الدرب، يقول لك أنت خلاص بقيت يعني زول مؤمن، أو أنت خلاص يعني عايز يرسموك شيخ ولا شماس، ولا عايز تبقى قسيس. الأصوات دي ياريت إنك ما تسمع ليها، بالعكس واصل وأصرخ واطلب ربنا إنه يثبتك وكمان يزيدك بزيادة. أكيد وسط الزحمة دي الأعمى برتماوس كان لسه بيكورك ويكورك ويكورك، ويسوع وقف لأنه صراخ برتماوس الموجع يعني قطع الدرب السيد المسيح، وكمان خلته يقف يعني لأنه الصوت من الكوراك كان كأنه اتخنق وحس إنه كأنه فيه وجع كده من جوا. يسوع قال له تعال، نادوه. الناس اللي حواليهم نفسهم يعني كان فيهم نبرة حنية كده، مع أنه طبعا يسوع قال الكلام ده، قال له أو قالوا له ثق قم إنه يدعوك. وده العنوان اللي أنا قلت لكم إنه وسط الزحمة هو بيناديك. عشان كده عزائنا المستمعين عايزين إنه نرمي كل الأصوات ورانا ونسمع لي صوت واحد ونركز معهم. يمكن أصوات تشوشنا، يمكن أصوات تحاول تفقدنا شغفنا، وتحاول كمان يعني تفقدنا الأمل اللي ممكن يكون جوانا، وتحاول كمان إنها تشتت انتباهنا عشان ما نركز على حاجات كثيرة ممكن تكون من حولنا. لكن خلونا الليلة نكون زي الأعمى برتماوس اللي دايما تركيزه كان في اتجاه واحد،
يا ابن داود ارحمني. قدر ما سكته ما سكت، وقدر ما نهره ما خاف، كان مصر. لكن أنا حوريكم بعد الفاصل إنه بعد كده الحصل له شنو. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين نسمع الحصل شنو للأعمى برتماوس.

شكرا للمرنم ويليام سردار. وكمان دي يعني الحاجة اللي احنا تكلمنا فيها قبل شوية بانه بقدر شنو لما نكون مهمومين نكون تعبانين اكيد الهنا مذكرنا وما ناسينا. نرجع لقصتنا ونشوف الأعمى برتماوس عمل شنو. طبعا بعد مر السيد المسيح زي ما قلنا وسمع الصراخ وإنه الزول ما بيقيف وبقول يا ابن داود ارحمني، قال للناس اللي حوله أدعوه يعني نادوا. الناس اللي حوالينه نفسهم يعني كلامهم اتغير 180 درجة وقالوا له قم إنه يدعوك. هنا التغيير الحقيقي بدأ بأنه طرح رداءه وسب وقام. الرداء هنا أعزائي المستمعين ما كان مجرد جلابية ولا بطانية كان يعني بقعد فيها ويستعطي. الرداء ده كان الرخصة بتاعت الشحدة بتاعته، كان الحاجة اللي بتخليه يتدفى في البرد وأمانه الوحيد. لكن أول ما سمع إنه يدعوك جدع الرداء، ويعني لأنه عرف إنه تاني ما حيرجع للشحتة وتاني ما حيقعد القعدة دي ألف الواطة. نط وقام وبيلهفة ما بيكسل ولا بيتردد، قام وهو واثق إنه حياته تغيرت من قبل ما حتى يصلي يسوع. المقابلة هنا تمت، ولما وصل ليسوع يسوع سأله سؤال عجيب جدا جدا، ماذا تريد أن أفعل بك؟ أنت دار شنو يا برتماوس؟ يسوع عارف إنه أعمى بس داير يسمع منه، داير يعزز كرامة الأعمى ده. برتماوس ما طلب قروش مع إنه دي الحاجة الأصلا كان بيطلع عليها كل يوم، ولا طلب إنه يأكل مع إنه مرات بيكون قاعد تحت الشمس الحارة دي وما لاقي أكل، لكنه طلب حاجة جوهرية عميقة جدا جدا وقال يا سيد أن أبصر، داير أشوف النور. طوالي الاستجابة جاته. الرب يسوع قال له شنو؟ اذهب إيمانك قد شفاك وللوقت أبصر. يا سلام، بأمانة يعني الواحد لما يتأمل في قصة برتماوس بيشوف قدر شنو العزيمة والإصرار، بقدر شنو الإيمان القوي، إيمانه الكان بسيط إنه يسوع الحيجي مر من هنا أكيد حيشفيني. وعايز أقول لك الرسالة في إنه يا جماعة لما قال له السيد الجماعة قالوا له إنه يدعوك، دي الليلة اللي واصل فيها يعني برتماوس شكره ودعاءه وامتنانه للحظة دي. يمكن أنت حاسس كمان بظلمة ممكن تكون موجودة في حياتك، ويمكن عندك هموم يعني ما لي الدنيا وما فيها هموم يعني ما بتتعدى، وانت بتحس بنفسك انت اكتر زول ممكن تكون مهموم، او حاسي انك منبوز من الناس زي ما قاعد يحصل كان لبرتماوس لما قالوا له اسكت. الليلة يسوع واقف في دربك وبيقول لك انا سامعك تعال. ممكن نسمع اصوات ناس محبطين يعني من حولنا، والظروف الصعبة والكوراك الممكن يكون فينا عشان نسكت، يا ريت يخلين الحاجة دي ما تخلينا نسكت، ما تكون دي الحاجة اللي بتسكتنا، ما تكون دي الحاجة اللي ممكن تحبطنا، ولا يعني تخلينا نحن نسكت، بالعكس نصرخ وكمان بزيادة، نكون عندنا شجاعة نجدع الرداء القديم، رداء الخوف، رداء الزعل، رداء العادات الكعبة والذنوب اللي بتخلينا يعني نبعد، اللي بتكون عائق بيننا وبين السيد المسيح. قصة برتماوس قصة يمكن تكون حصلت في عهد سبق وعدة، لكن موجودة ومحفورة جوا كل واحد فينا بيسمعها كأنه ده كان حدث الليلة. ليه؟ لأنه الظلمة اللي قاعد تكون في الدنيا في عيوننا مرات بنشوفها حتى ولو إحنا مفتحين، إنه في حاجات كثيرة عميانة محتاجين إننا نصرخ وندعي ونقول يا رب أريد أن أبصر، والرب حيفتح لنا عيوننا وحنشوف بركات وحاجات جميلة خالص خالص. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده برضو
نطلع نسمع لترنيمة مع المرنم جورج بيلي بيقدم فيها الشكر لربنا، وإحنا مع بعض يعني نشكر زي ما شكر برتماوس لأنه أبصر. تعالوا مع بعض ندندن ونقول الكلمات دي مع المرنم جورج بيلي.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: شكرا للمرنم جورج بيلي، ويعني كلمات جميلة جدا جدا، كلمات فعلا طالعة من القلب. بيقول المرنم جورج، وفي خاصة إذا حاولنا نشابه الترنيمة مع القصة بنتكلم فيها الليلة، إنه كل لحظة في قلوبهم غنوة بتحكي عن رب حنان. وفعلا الرب يسوع لما جماري اتحنن قلبه على الزول اللي كان بيصرخ، على الأعمى برتماوس اللي كان بيصرخ وبيقول يا ابن داود ارحمني. عايزين نشوف إنه حتى نحن كمان وسط زحمة الحياة في حاجات كثيرة يمكن بتخلينا ما نسمع الأصوات دي، ويمكن الحاجات دي نشبهها بالرداء. مرات كثيرة الضغوطات والهموم بتبقى لنا زي الرداء، رداء برتماوس، يعني بنتحجج بيها وبنتلفى بيها وبنقعد في المربع بتاعنا ومضغوطين وما عايزين نقوم منه. أنا دايما تعبان، أنا نفسياتي كعبة، أنا ما كويس، أنا عندي مشاكل بتاعت قروش، يعني حاجات كثيرة يمكن تكون حجج، والحجج دي بنشبهها برداء برتماوس. الليلة عايزين نلبي الدعوة زي ما الجماعة قالوا له إنه يدعوك. الليلة عايزين نلبي إحنا كمان الدعوة دي. إذا ربنا دعاك، هل أنت مستعد أنك تلبي الدعوة دي؟ عايزين نتفك من الحصار ده ونرجع الرداء ده بعيد مننا زي ما عمل الأعمى برتماوس، جدع الرداء حقه بعيد جدا جدا. وكمان يعني لما ينادينا نخلي آذاننا تكون ساغية للنداء ده. خلينا نلبي الدعوة دي لأنها هي أصلا ممكن تفكنا من الضيقة اللي نحن بنكون عايشين فيها. تحديات كثيرة زي ما قلنا بتلاقينا في طرقنا، لكن محتاجين إننا يعني نظهر قوة إيماننا، الإيمان الحقيقي. يعني وعايز أقول لك إنه الإيمان الحقيقي ما بيظهر دائما في الهدوء، لكن ممكن يظهر لما يعني تعلي صوتك وتصرخ بزيادة وسط الزحمة بتاعت الضغوطات، ولما أنت تلبي

دعوة برغبة يعني صادقة من جواك، بقول لك اتأكد انه ربنا يعني عايزك، وهو اكيد حيكون لك الملاذ الوحيد بالنسبة لك. لما برتماوس رمى الرداء بتاعه، النتيجة كانت انه ابصر، شاف، عيونه تفتحت ونال البصيرة. وما كده وبس، لكن حياته كمان انقلبت وتغيرت تقريبا 180 درجة. الضغوطات يعني بتمنعنا من إننا نلبي الدعوة دي. عايز أقول لك عزيزي المستمع إنه حلها الوحيد يبدأ في إننا لما نلبي الدعوة ذاتها. بيدخل فينا نور ربنا، بنشوف مشاكلنا بحجمها الطبيعي الصغير، اللي كانت قبيل ظاهرة بحجم كبير وكأنها صخرة ما بتتفتت، بالعكس بصيرة بديها لنا ربنا، بيخلينا نشوف بقدر شنو المشاكل دي حجمها صغير جدا جدا، لكن احنا برانا المكبرين. وبيدينا كمان قوة نتحمل ونتحدى وكمان نعدي الأيام اللي فيها التجارب دي بكل سلام وقوة. ده كله براحة البال، لما كمان نقدر نكون عندنا إيمان حقيقي بيعرف إنه أنا لو لبيت الدعوة دي يمكن النتيجة تكون نتيجة فائدتها كبيرة جدا جدا. أعزائي المستمعين، حبيت الليلة أمشي معاكم في قصة ممكن تكون مختلفة شوية، قصة اتسمع فيها الصوت وكان يعني النداء كان لكل واحد موجود يعني الليلة بيسمع لصوت ربنا. هل أنت مستعد أنك تلبي النداء ده؟ ممكن يسألك أنت دايرني أنا أعمل لك شنو؟ زي ما سأل برتماوس باسمه، أنت عايزني أنا أعمل لك شنو؟ برتماوس قال أريد أن أبصر. إذا سألوك السؤال ده الليلة، أنت عايز أنا أعمل لك شنو؟ يا ترى ممكن ردك يكون شنو؟ دي يعني أسئلة موجهة لكل واحد فينا، ويريد كل واحد فينا يجاوب بكل صدق وأمانة. وإذا حبيت ترسل لي الإجابة بتاعتك وتشاركني كلام جوا قلبك، راسلني وقول لي، يعني ممكن كلنا نستجيب أو نستفيد من التجارب اللي ممكن تمر بحياتنا. سعدنا جدا أعزائنا المستمعين وإحنا بنتابع حلقتنا الليلة ونستمع لترانيم مختلفة، وكمان موضوع الليلة كان لامس جدا جدا لقلوبنا. استمتعنا بمتابعتكم وكمان بمشاركاتكم الجميلة والقيمة. وما تنسوا أعزائنا أنكم تتابعوا يعني الابليكيشن الجديد بألوان جميلة وممكن تكون مختلفة شوية، وأكيد التفاعل فيه أكبر وأكثر. بس أدخل ويعني استمتع بكل برامجنا اللي بتلقاها على الابليكيشن الجديد. يعني لحد هنا أعزائنا المستمعين، أحب أقول لكم وصلنا بكم معاكم لنهاية حلقتنا، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من ساعة سمر، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة

وللمويه جيتنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال.

0: ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
1: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى. فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
1: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
1: وحدثهم بمثل آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
2: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
1: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
3: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
1: فقال:
0: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وسألهم عيسى:
0: هل فهمتم كل هذا؟
1: قالوا له:
3: نعم،

0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك وجاء إلى بلدته وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
2: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
3: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوا واسلم لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم،
7: لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
8: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
9: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
10: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
7: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
10: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتزمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتزمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان،
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختار

سلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنى الدولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش أدق التفاصيل ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادق زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحصى، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا، السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الابيض، عسل النحل، مش العسل الابيض اللي بيتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، واحنا عندنا ده بكميات كبيره يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوبايه الشاي بتاعتك احسن لك 100 مره من السكر، واحسن من البلح. يعني تحلي بيه واحسن من البلح. ده بالنسبه للمحافظه الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيده، في الكسره، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس،
0: عشان ردة،
1: عشان فيه وردة، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز ان هو يتحول لسكر بسرعه شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه.
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
0: اكيد دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج، يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا اسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بيجي مرتفع بيجي سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت
1: لك السكر ده كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة براه. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80،
0: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره، يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال،

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن نرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريب، خبز الحياة. منو هو خبز الحياة؟

حسب ما تنسيتنا مرحوكم دي بنايوم دقمنا دي بنايوم دقمنا دي بدقم ناي ملك سليمان ملك ونبي ملك سليمان والدو يقل ملك ونبي داود تو وهدو أبوكم أبرا ملكنا إسرائيل قبا واتو قتليه تو عمر نوش على وقفل حكم وقفل بي وفقر الأمر على والهم معلا كحتى معل بحلم ربي مزعيو وبيليو متحزي محبكة بيلي كنبي سليمان أمرت ولبابها بني بيلي كربي أمرت ولباب رزقي وبأمرت وبلباب تأمر وكلهم سبب الدنيا ملوك ناي الدنيا كلهم إقلا من مكرو ولا أمره ولا الباب وقل اسمع مزوع له كم إن لهم أورد ملكتنا سبا بالقجلة تتبل من يمن أسك فلسطين جيست أمره ومكروه تسمع وبزهيابات هبتو وبخور وعطور وهتو بزوح مكر قل كل الدنيا لنا في وقل قدام اتمنى عبرت لسده مكر حبا وبزوح مشاكل وما حل حتى مرت كل السيد اكو يزنا لوديا مسليب حتى بيت نبر عليه وحتى كحسان على قلا كلوت حسان كروز على وقلا حتى مل حتى هن لجناها موتا لجناها كموتا فكرة مزدتا وبيلت أنا قلمي لجنا لماي تقل السيت يهيبو ولجناها الحياة ينسي بيلت وقان سأت ولجناها لماي تحق فكريت ولجناها إقل أدورت هقول السيت من فضل فزعت لجنا التحق فلها لماي ومن قال حتو وتجناها يكون جنا للسيت لها كمكم آمرا وهي طابع بلا تقل السيد يقول ملي جناي نسأكي ولي جناك الماي تبكيني لا لما يجناكي تبيلت لما يجناكي تو الحياة جناية تندلت بها لا دي بآخر دي بملك سليمان جيسي كملك سليمان بيلتو لسيت لجناها لجناية لجنا لما يتحبتن وجناي نسأت للسيد أنا هو تا دي بحتى بيت النبر وأنا جنبي وهي تجنبا هذا اللي جناها لما يتأدورت بليه ولا ولي الحياة ناس بيلت لهينك أنت تحسيت لجنا الحياة جنايت ولا ما يجناهات بيلت كملك سليمان حتى يكون كالحياة نايت ولا ما يتنا إليها تقول هالليل سيف أمس أقليه لجنا كل قراتك حتى كفار قلت تنسى بيلة لأم لنا يا أمان يتقروج تنسو بس بيلة حقول لي ملك سليمان آمره لأم لنا يجنا لنا يا أمان إلا اللي تقروجو تنسو إلا بيالت كمتا وبيالة إلا اللي تقروجو لبيالت لجنا نعياتو والديتا إقل هوبو بيالة وبزح مكر دي منابرتنا نفعنا وسديت التحيب وبات حاجة ملك سليم.

برنامج تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا برنامج تكون برامج اجتماعية لبرامج الله يقلكم لا نفع ولا لوك ولا سدي أمرت للهيب دي منابرت لسدي يقل منابرتنا معناته وطمطم لبا يقل تقبأ لسدينا وتكلهم وديو لنقع يسبو ويقلنا سديت للهيب وقل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سليهوما دي بعلاقتنا مسر ربي ومسر عدام للتاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بسديت لنايو نبتن كبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اقل نركب انقدر كيوم قدي مقل نتاقي تجيب نبرا قل نتاقي نبرا المبلع عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطرنا بكل لسده ولنبلعو مكم حنا للرئي وبلا مساح حمام بردو من نابرا لمزي كم سالهوما من أكاي فكر لمزي أو لبس حمامات من نابرا سبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا لقلنا بلعبنا بلع عليك أقل نقبأ قلبنا كلام بلع نابرا إقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومنعت عند آمرنا إقلنا بلعبنا كمكم سليهو كوي إقلنا عافيتنا لقبا لينا فعنا من بلعه إقلنا تنجيه مكرونة حكايم كبلع ليتا إقلنا نقبأ قلبنا عند فهمنا وعند آمرنا إقلنا بلع وجبنا كبلع ليتا لقبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمزل بلو لا تبلعنا برأتك بتكلت أتيتا ولا بلعك كايني هم وقم وكي حساب وتهم حقو تكرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان نبرا لنبلع بزح انواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي لنبلعو مكم الهيبنا عند آمرنا يتمسدينا عند آمرنا قنبلعبنا كمكم سليهو ريادة جنيدي بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة اندي يكون ندبل عنا جنس كبالبنا كبلع وسكاب ليتا قانا من قبي حمام مزقنا كبلع وسيتو منفعتن دا عمرنا اقل نبلع وقل نستواج بنا دي يكون تمن دبينا وكشتنا قل نملع ليتا لبنا لنبلعو قل منبلع لنا منفعنا مسدينا دا عمرنا قل نبلع بنا كنت كل شيء امرت تلات نفع بل امرت اقل نبلع لبنا وقل نستي حبونا ما تنسيت تقول اللي مبلعو ولا نستيو يقل مك منبلع ويقل مك منستي وما نفعنا ومسدينا ندبينا نفسنا قلنا سألبنا تم ندبينا تكشتنا قلنا ملعلبنا ندم بلزعنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمسي اللي بلون حكايم سبت اللي من بلعك ملينا ندى آمرنا يقل نبلعبنا وازي دي مسمس قلنا تحاقيتو مسمس نائب ونائنش أبركو ندبينا نوش الليكو ندبينا ما قلنا مسمس ربنا سديت للهيبنا إجن نيدي وسكه لينا إجن نشكي بنا كلا شكا حبا نركب وشرف ركب ولي شكا حتى يركب كشكول إجن نشكي وشكول إجن نفتي كم بنا تهاجينا أزيه مريح دي مسمسا ناي وقت دي بغنة هاقيتو وقت ألبيه وقت هي اللي يندبينا نمسمس ألبنا كبزحام الدم مسمسا ناي وقت أبل أمسمس ألو كوقت قن أمسمس ألبنا وقت قل كل الدم ابتساوي لتهيباتو سوى 4 ساعات قل كل الدم لعبه ولنقش سعده لك با سليم لك با كيح لك با سروا 4 ساعات تهيبتو ابتساو تهيبو وقت كوغل اورو سروا 4 ساعات وقل اورو سروا 4 ساعات وقل اورو 10 ساعات وقل اورو 3 ساعات يكو قل كل قدام حتيت وقت قلت نافع بو نجح وعو تركب وليت نافع بو اتفشل نبر كو وقتنا اقنت نافع مكرون سب امر لبعد هيني اقلت فشل لبازح فانقوح وديه وحرق وديه وتأجيل لسنات الله انقل فانقوح وقل فانقوح لا
وهاكو فانجوح ليلة بهل وهاكو واريح وكما عبيكو وكرمك مزات وحاجايك مزا وقايمك مزا والحيتك مزا جني بلا لبنا لا عمل اللي انا ديبا ديبا جنيش كبنا كم انت اجيل جنة نجيه مكرونة ميمرت سو امر كلهم لبزح فشل من تأجيلكم مزي والأجيل هتوع وتكل أجابيكم توم لحبرونا سو أمر كم انت أجيل إجنة نجيبنا التلح اللي أنا التعمل إجن نشكي وبشقنا إجنة نتنفع ولا نحزيو إجنة نركب نقدر لكن إلا فنقوح ودية وحرق ودية بينا من قبي إحنا وفشل المسيحنا كهبونا ما تنسيت من ما سمس ومن تأجيل ومن حكوت إجنة نجي دول هي عوتي ونجح نركب كجن ننجح وقلت نحزي إجنة بصح من مسمس إجنة نجيبنا للأمسمس فانقه ودية حري ودية للبل حتى عوتي يركب كن دي شك نبر فانقه فانقه لها تمزي وفانقه لها فانقه لها كنا ندلبل دي فانقه لي تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك أبدأ حمام ودي فلل ودي فشل لا بسح حمامته حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لكسته كل نفسنا نقشش على ابنه كل بزحوا قدام نصهم قشوا وقت تجل حالفته واللي حرى وديه وحالفوت وقت اللي بهل قلبه وقت الحالفتكم الحالفة اللي قلنا عمربه اتوقس بدل تولد وتوقت لعبه وتوقت شكه وقت قمش للحالف هتوت اللي حلف اللي وقت الحالف ندلب اللي وقت حلف كانت تحلف اللي كعوتي كانت تحلف اللي ناي حكامة لحلف اللي وديما دي بجهي ودي حقلان نبر كعوتي لركب تلها اللي تعمل لشكي وبكل دقيقة وبكل ميل وبكل ساعات بلا تنفع كب دقيقة وبساعات وبعمل قلنا تنفع بنا وقتنا بقمش قلنا بدي وما سمس قلنا حزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقتنا بقنا تنفع وتهلينا التعمل إقن نشكي قل فنقوح إقن نسنح لبنا وفنقوح قل نتصبر لا نتصبر حتى يركب التلها لا توقت لنا بلا تنفع لكن عاو تركب ونجح ركب سببت اللي من أي الحمام ناهي كوت إقن نتنجي ويجبنا وكم سلوما من مسمس تهلينا التوقت بقنا تنفع وقل نشكي دول لي نتعوت ونتنصر اللي بعد هيني قلت حاجة دي بلا حزي تربيتنا أجنيت أجنيت لا أدبهم ليت أول فقريتون دي نقنح للبهم قلت رأبنا فلبهم مهليت كما اللبهم من جواهم تغير قلت صبهم دي يكون أدبهم ليت أقنقنا حلبنا لأدب نتيجته لنتيجة ليت دي نقنح من أيام السلة ولا كان لما نفجر ولا من بعنا يجني ربنا كالعين لما نفجر من عند العينة للب يجن نسنا يجن نعس لحبنا ككل من لبته اللي تفرر كل البوم جن نقبنا أجنيت نعيش وتربيتهم جن نسنا كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركتنا ناي منا برد دي بلا ست يوم كله يجن هبهم ويجبنا كان عايش لنا جنيتنا عايش عيالنا هنا دي بدينا أمانتهم وإحنا كموديكم فتينا موديهم كسني إقن نعلمهم وسني إقن نعلمدهم ومن إنا أكوي قلين المدو إقن ندقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو تلبهم لسبت هتوت لودو كتلبكا وتفكر كالحلات ولا تودي كالو الداي ليتا إن دي قبي قل لو الداي اللي أتفرر ولو الداي من عيال أتفرر إن دي بينا لنتيجة ليت أتندي نركز أدبوم سنة وأكريت ندي نبل لبوم قلنا قب وجبنا ككل من لبت اللي تفرر للبت عقبة من قبي وتسانة من قبي لو داينا سني لتو أكا من قبي لن وديو يسني كل لكي سبت اللي للب قلنا قب وقل أجنيت نعيش سنيت قلنا لبدوم وتعليمهم وبلعهم كله قلنا ربنا كندا نعلمهم ما لتعلمها لو مود لو ندبينا ما اللي هي ماما أجن حرق لهم وجبنا قال حريان لنا عنا حريان نايم قبي للمد لنا عنا لمد نايم قبي سبت إلي سنقلنا المدوم وسنقلنا درسهم وجبنا ومن أكو يقنع قبهم ومن أكي لمد
قلنا إن الديوم واجبناته. سبت اللي أجنيت نعيش تربيتهم كلاليكو بالله وسيتو اللي تندي قبي قل أجنيتنا مجن يدقلهم مجن نعلمهم مجن نسديهم ميت لنفعهم دي مستقبلهم من دبيننا لنفعهم قل ندرسهم واجبناته. كقل نعيشنا عندنا نعلمهم ونودقلهم هلينا مستديتنا يبهم لبهم قلنا قب وستديت قل نحبهم ولا نفعهم قلنا نعلمهم يقبأت من قبي كوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت قل تنجو سديت قل ركبو علم قل ركبو قدميهم كيد قليني دي سنة اللي تقلني دي وسنة قلنا المدهم بنا يقبأت من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادت لمده كلبهم قلنا قب وجبنا قلنا عايشنا كان عايشنا هنا كما طينات لي بيرينا كم مرادنا لي شكل لا سبت قبو اقسني نشكل لهم وقسني لقلم الدوم واجبنا.

قبي سلاح ميدا قبي سلاح بارد ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي و ربل الحزية بقني جيس وقني دي قبيتا كان حنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي سلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الأسبب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انقيس هتاتا لعو تلت تبال نيكون بعد عو تيل تبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب لفتية قلنا زبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبولة قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزه وكسبت اللي ربي تهاجة ابقى بين انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلز امي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن احنا قبي سلاحنا امرا راك بام اللي ندبيله ونفسهم لك الشهلو دي بيلي نبي سليمان بالبل اقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات عند تمسلهم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي سالحنا قلي بالألبوني ربيتو لسالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لسالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من لبل أورو سالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطأ لبل فقبي سالح من ربيت

كل نبوات من ربي لوك لقدام قبل يسلاح قلت لو ومنه قبل يبدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تومال لبله لو ازي وقت قيرا ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا لبله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصرهم قدام هيك رب قل تقاومه وقلق الحرب الحزو اللهم كم سلبيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن من لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيك على خالق ايو اقلق لقاوم قلبو سروم قدام هجربلت قاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبت ديبه نفسه قل لك شش لحد دي وده قدام كان نفسنا قل لك شش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اجل تركب

بونا ما تنسيت مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا يوم دي معناتنا حيوت جنة عاجيتو يسوع المسيح أنا حيوت لهيب وأنا معناتنا حيوت أنا وحيوت هيب لبل وأنا رقيفنا حيوت أنا لبل رقيفنا حيوت بهلت حيوت هيب وبيال الأمن سأجب ويتكلم السي وبيال يتكلم السي سأجب وبيال الأمن دي ما يسمي راوي لبل كجل نروي وجن سجب نايروح سجاب جن ركب دي بوجن نمسا وجبنا كوبوجن للأمن اللي دي ما يسمي من روح لا لا سجب ولا لا روي وبل الأمن حيوتنا دي ما لركب وهتو موت وتعس وحزن كل أجابي اللي جايسه فرحة للهيب وطمأنينة للهيب وحياة روحية للهيب يسوع المسيح كالبل أنا رقيفنا حيوت أنا يتكلم السيء سأجب وبيال الأمن دي ما يسمي اللي بهلت وبول الأمن حيوتنا أمان ركب حيوتنا أمان جن ركب وبجن أمان ودي بجن نمزع وجبنا كتو جلود عدام حيوت جلهب ومن موت للنجي ومن ما أسرنا يزنب جل افتح لما زعته كود عادمي ابزنب وبقى كي فكر لا تأثر وموت لجن حتو من أزنبه من نموت أسك حياة تقول نسو ومنك عيد نفت حيو حرية تقول هبو وحياة تقول هبو لما زعته قبل الأمن سجاب نايروح ركب كم سلهما من سمو روي وقبل نايل صبت إقل ديما نايجات ودحن ركب قبل الأمن قبل نايد حنتو لركب وبلي الأمن يركبها كيسو المسيح قبي نايو قبي ناي أمان وقبي ناي راحت وناي طمأنينة وناي سلامت سلام للهيب وحياة روحية للهيب ومسل علاقتنا مسل ربي لبلسك الديمة مسل ربي النمبر هتو حيوت للهيب ومن موت لنجي ومن زنب ومن كل كوي لنجينا وسلام للهيب الناتو كبول الأمن من ضربو ومن صور كبود للتنجي وحرية لركب واتبرت لفجر وروح لركب وحياة لركب التلي مزي حياة ليركب حياة من مالها اللديبه

حبونا ما تنسيت برام قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان ولو قام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس بفرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم قل قل تقملوا نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو اتقابي سلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي نسمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نتحضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا، ترسلون على رقم التليفون ده 0535976565 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، نصايح من الوالدين للشباب. بتقول شنو؟ تعالوا نسمع النصيحة دي لأنه مهمة.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم راضيين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى، يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا، حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعمل بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منه أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم. وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية ده هبايا، والحلقة دي بتتكلم عن الأبناء.

سلام لكل اللي بيسمعونا على أثير راديو سمر راديو كل السودانيين. إن شاء الله يا رب تكونوا في نعمة وبركة، وتحية خاصة مليانة شوق للدهبايات الغاليات جدا، يا رب تكونا في نعمة وبركة وفرحانات. الليلة يا دهبايات حنتكلم عن حاجة مهمة، حنتكلم عن جزء مننا، حنتكلم عن فلذات أجبادنا، عن بارد حشاي عكاز عماي، عن البشيلهم صغار وبشيلوني لا من أكبر، عن أولادنا. خلونا مع بعض في هذه الحلقة نتكلم عن فلذات أجبادنا اللي هم امتداد لنا، هم أرض خصبة نغرس فيها كل خير، نخد في الأرض دي كل أفكارنا ونحيط بالرعاية والعناية لحد ما يكبر الغرس ويسمر ونفرح به. أولادنا ديل الاستثمار الحقيقي، والعمر ما بيخزننا قروش حترجع لنا بعائدات وإيرادات، نحن بنستثمر فكرة بتكبر وبتنضج، العائدات منها ثمار روحية. حنقضي أيام من حياتنا في العالم ده ونحن بنجتهد ونعمل نوفر لهم كل احتياجاتهم، وده حيكون رصيد لبكرة. هم اللي بيرعونا في عجزنا ومرضنا وبشدوا حيلنا وبيكملوا كل السمح اللي بديناه، بيكملوا كل ما عرفنا نكمله في محترك الحياة. أولادنا جزء مننا، هم كلنا، ما بس بيرثوا ديناتنا، مرات شكلنا بيرثوا فكرنا وعمقنا في فهم الأشياء. عشان كده يا دهبايا لازم أولادنا يكونوا أهم حاجة في حياتنا، زي ما شلناهم شهور في بطننا ومرينا بظروف صحية ونفسية صعبة وآلام لا توصف، لازم ما نضيع كل التعب والجهد ده، لكن نستثمر وقتنا وقوتنا فيهم، نربيهم أقوياء أنقياء، صورة حية لإيماننا، مراية بتحكي ثقافتنا واستنارتنا. كل حاجة بيمر بها الطفل في حياته من التفاصيل الصغيرة لحد الأشياء الكبيرة بتأثر في نفسيته وبناء مقدرته الفكرية. عشان كده نحن لازم نعتمد طريقة علمية لتربية أولادنا، ونراعي التفاصيل الصغيرة خالص، ونحاول نقلل من السلبيات في سلوكنا معاهم. ومن أهم أسباب المعرفة بالنسبة للطفل الأم والأب، لازم نجتهد أمام الأطفال إنه نعمل الصح، يعني من حق الطفل علي إني أكون عادلة معاه، فإنه أدي نفسي حق في شيء وأرجع أحرمه منه، أخلي نفسي نموذج له، مثلا ما أطلب منه إنه ينوم بدري وأمنع من السهر وساهرنا، وأكون أنا ما بشرب لبن وأخصب إنه يشرب اللبن لأنه مفيد للنمو. الطفل إنسان له مشاعر وبيستطيع إنه يفكر، ومن حقه إنه يشارك الأسرة في التفاصيل اليومية. مفروض أنت تسأليه من نوع الوجبة اللي بيفضل يتناول على الأقل مرة في أثناء اليوم. حقه إني أتشارك معاه بعض الأفكار زي اختيار مكان الإجازة، اختيار الألعاب، من حقي ومن حق الطفل علي إني أنا أخليه يختار معاي الألوان اللي بيفضل إنها تبقى دي دهان لأوضته، من حقه إنه يختار ألوان ملابسه، أدخله معايا المطبخ عشان يشاركني في بعض الحاجات، وأبني علاقة الصداقة مع أولادي أديهم فيها مكانتهم وحسسهم بوجودهم داخل الأسرة. بس ده بجدية. مستمعين الأعزاء والدهبايات الغاليات، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا، خليكم قراب.

رجعنا لكم تاني كل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر راديو كل السودانيين. أهلا ومرحب بكم للمرة الثانية في برنامجكم دهبايات، مكملين في حلقة الليلة أولادنا في لذات أجبادنا. الحياة فيها حقوق وواجبات، وزي ما قلنا أولادنا جزء من حاضرنا وكل مستقبلنا ليهم، من حقهم علينا إننا نتعامل معاهم كأشخاص. من أبسط حقوق الطفل علي إني أتعامل معاه كشخص وليس كشيء أن نمتلكه، ونحن مفروض ندي الطفل بعض الفرص عشان يمارس حريته، رغم إنه الفرص دي بتكون مقيدة لأنه الحرية الزايدة يمكن تسبب له الضرر، وهو ما بيستطيع تحمل المسؤوليات لأنه طبعا طفل صغير. بس ده ما بيمنع إني أنا أحتبر الطفل بتاعي ده شخص وأتعامل معه على هذا الأساس، في حاجات أخليه يقرر فيها هو عن نفسه، بس الحاجات اللي فيها تحمل للمسؤولية أغرر عنه أنا. أنا بكده بديه الثقة في نفسه، وبكده أنا بخليه يتحمل نتائج اختياراته البسيطة. ولما يتحمل نتائج اختياراته البسيطة ومرات بتكون غلط كده، هو من صغير أنا بعوده وبحمله المسؤولية. لما يبقى كبير بيبقى زول مسؤول وبيعرف إنه النتيجة عن القرارات اللي بناخدها لو كانت سلبية أو إيجابية علينا إنه نرضى بيها ونتحملها. التعامل مع الطفل بطريقة تخليه يحس بعدم الراحة في وجود واحد من والدينه، أو إنه مقبوض باستمرار، ما تلعب بالموية، ما تلعب بالطين، ما تجري، ما تطلع أصوات، ما تأكل ده، لازم تشرب ده، الشيء الفلاني، قمض عيونك وأشرب الدواء، لو ما شربت الدواء حاضربك، لو ما عملت كده وكده ما حخليك تعمل كده وحاضربك. الحاجات دي كلها بتخلي الطفل ما متوازن نفسيا وبتخليه ما يشعر بالأمان، والحاجات دي بتأثر في شخصية الطفل في المستقبل، بتأثر فيه بشكل سلبي طبعا. الحاجات دي بتأثر في شخصية الطفل سلبا في المستقبل. إذن الدائرة الأولى التي يجب أن يحس الطفل بمكانته فيها وانتمائه لها هي الأسرة، والأم بالأخص انت يا دهبايا. عشان كده لازم توفر له سياج من الأمان والثقة، والثقة تكون في نفسه أول حاجة، وبعد ذاك الثقة فيك.

أنت وبعد ذاك استغفي الآخرين. أكدت دراسات علمية أجريت إنه الأطفال لهم شخصيات وكاريزما، وبتختلف الشخصيات دي من طفل للتاني. عشان كده نحن من واجبنا كأمهات نتعرف على شخصيات أطفالنا ونعرف شخصيته ونعرفه بشخصيتنا، مكامن القوة فيها شنو والسلبيات ونقاط الضعف فيها شنو، ونعرفه علينا بطريقة بسيطة ونعلمه كيفية التخلص من السلبيات بطرق علمية مضمونة النتائج، بدل ما نحن نستخدم معاه الإساءة اللفظية أو الإساءة الجسدية عشان نغير سلوكه لسلوك إيجابي. الإساءات دي بتأثر تأثير سالب وبتعمل حاجات لا يمكن تعديلها فيما بعد. الطرق الصحيحة في التربية لو كانت مضمونة النتائج بتوفر لنا الجهد والوقت، لأنها طريقة علمية بتوفر لنا الوقت والجهد، لأنه نحن عايزين نوصل له في الآخر إنه يكون ولدنا بشخصية قوية وخلوق وناجح ومؤمن، ودي الحاجات اللي بتحبها كل أم في أولادها. عشان كده يا دهبايا لازم نسلك خطة معينة في التربية، ويا دهبايات تعمل في الأول ده بتتبع راحة في الآخر. وبدل ما نقول أولادنا كبروا ومشاكلهم كترت، لو نحن انتهجنا نهج معين في إنه نربيهم بطريقة معينة وطريقة علمية طريقة كتابية، بعدين بنقول أولادنا كبروا وحلوا معانا مشاكل كثيرة. الطفل المفروض نحن نعلم السلوك على مراحل من أول ميلاده لحد لما يكبر. لازم أعلمه أصلي معاه، أعلمه أربطه بالحياة الكتابية، ولازم أعلمه السلوك ده من بدري خالص ويتعود عليه عشان يبقى جزء من حياته وعشان أنا أفرح به في المستقبل. زي ما ربنا بقول في سفر الأمثال، أدب ابنك فيريحك ويحتي نفسك للذات. وصلنا لختام حلقتنا الليلة، لحد ما ألقاكم في أمان الله.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جراد؟

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، تحية دافية بنرسلها لكم وين ما كنتوا، إذا كنتوا في البيت ولا الشغل ولا في الطريق أو بعيد عن الأهل والوطن. نتمنى لك أمسية سعيدة مليانة راحة وطمأنينة وفرح. بنقول أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب يومكم كان يوم خفيف ومليان إنجازات. حبابكم في أمسية نتلم فيها عشان ما نتبارك مع بعض من خلال الترانيم الروحية اللي حنسمعها اليوم من خلال مرنمين مختلفين. عشان كده دي دعوة لك وين ما كنت إنك تفتح الراديو وتسمعنا. وكمان بنقول شكرا للناس المستنيننا وفتحوا كمان راديو سمر في الوقت ده عشان يكونوا مستعدين عشان ينطلقوا معانا في رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة نتحاور فيها مع بعض ونشارك كمان آراءنا ومقترحاتنا لبرنامج ساعة سمر. بقول كمان أهلا ومرحب بكم في حوشنا كبير اللي دايما بيطرح مجموعة من النقاشات الجميلة جدا جدا والمواضيع المختلفة. إذن حبابكم وين ما كنتوا، أمسية جميلة وشيقة نتمناها لكم بمتابعتكم لحلقتنا الليلة. ولكل زول عايز يراسلنا وعايز كمان يتابعنا بنقول لك حبابك وتعال بكوباية شيك ولا كوباية الجبن بتاعت المسا كده نتونس ونتحاور. إذن اكتب لنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم. وإذا حابين الناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن ينزلوا قناتنا على الساتلايت، فتشوا علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلاقونا على النايل سات. إذن أهلا ومرحب بكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

هنصلي معك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

أكيد هسا إحنا أصدقائنا المستمعين بنتشارك لحظات جميلة، لحظات مفرحة جدا جدا، وزي ما قال المرنم في الترنيمة دي سلام، ده سلامنا سلام عجيب، فعلا سلامنا سلام عجيب يفوق كل الظروف ويملأ القلوب فرح وطمأنينة. كلمات رائعة بتذكرنا إنه السلام الحقيقي مصدر ربنا، وإنه الفرح الحقيقي ساكن فينا، وإحنا لما نكون في محضر ربنا كمان بنشعر بسلام حقيقي بيغمرنا. كلمات الترنيمة رائعة جدا جدا، شكرا للمرنم عبد الله وكمان للأداء الجميل والرائع. أعزائي المستمعين ننتقل لمرنم تاني، يعني برضو ترنيماته جميلة جدا جدا، فيها نشاط وحيوية كده وفيها يعني أمل جديد. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

0: انت الوعد.
1: لانك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رايه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنجدد التحايا مرة تانية بكل زول جو انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وبتمنى يعني أنك تكون موجود معنا لحد نهاية حلقتنا، تستمتع بالترانيم الروحية وكمان نتبارك مع بعض ونحن بنناقش موضوع مهم جدا في حياتنا. وإذا أنت موجود وعايز تسمع ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بدي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء المتابعين إنكم تدخلوا على صفحتنا راديو سمر، وأكيد حتلاقوا برامج كثيرة يعني فيكم تختاروا، كمان حتى على الأبليكيشن الجديد اللغة اللي انت حابي تسمع بها البرامج، وكمان في غرف كثيرة لو فتحتها حتلقى برامج كثيرة ومتنوعة. إذن أصدقائنا خليكم قريبين معنا ودائما متابعين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان إذا عايز تنزل قناتنا على الستلايت نزلها باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا مرة تانية وبقول لكم تعالوا مع بعض كده الليلة نشوف الموضوع اللي نحن عايزين نتكلم فيه عن شنو. عايز أقول لكم يا جماعة، كتير مننا بنمر يعني أو بتمر علينا لحظات بنحس فيها إنه يعني في ضعف كده، وإنه ما عندنا قيمة كبيرة، أو إنه الناس التانيين أحسن يعني مننا في كل حاجة. مرات بنكون عملنا حاجات كويسة وإنجازات بتكون جميلة، لكن ما بنشوفها وبنركز بس على أخطائنا أو على الحاجات اللي ما قدرنا نعملها. ومع ضغوط الحياة وكثرة المقارنات الواحد ممكن يفقد ثقته في نفسه شوية شوية، ويبدأ يقلل من قدرة نفسه من غير ما يكون قاعد يحس. لكن الحقيقة إنه كل زول ربنا أداه مميزات وقدرات خاصة به، وما في زول ما عنده قيمة أو ما عنده يعني حاجة يضيفها في الحياة. عشان كده مهم نتكلم عن الموضوع ده الليلة، لأنه الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات بمر به ناس كتار جدا جدا، وممكن يأثر على قراراتنا وطريقة تفكيرنا وكمان على مستقبلنا. ودارين نعرف كيف ممكن نتعامل مع الإحساس ده، وكيف نرجع الثقة في نفسنا ونشوف قيمتنا الحقيقية. عشان كده انت اذا بتمر بأزمة زي دي بقول لك خليك موجود الليلة، حابين نتكلم ونفضفض مع بعض كده ونتكلم بكل أريحية وبصراحة. عشان كده دعوة لك انك تجينا قريب وكمان تسمعنا. واذا حابي كمان يعني ترسل لأصحابك انهم يحضروا معانا الحلقة دي وتزيد دائرة النقاش، بنقول لك يا سلام تكون عملت خير. اذا تعالوا مع بعض وانا بديكم فرصة عشان تكتبوا وتراسلوني في اللحظة دي، نسمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأننا حنرجع بعد شوية.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

شكرا للمرنم القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي، بيقول فيها ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك نجاة، أصل في شخصك حياة، مستحق كل الخليقة تركع وتسجد في صلاة. فعلا إحنا محتاجين يعني كخليقة ربنا خلقنا عشان دايما نعمل وننفذ خطته، إننا نركع ونصلي ونشكره على كل أفضاله ورحمته علينا. وإحنا بنتكلم في موضوع اليوم عن يعني أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدرة؟ لما الزول يحس بالضعف وما يقدر يعني يقدر نفسه، غالبا بيكون شايف الجانب السلبي من حياته أكثر من الجانب الإيجابي. ممكن يكون يعني حقق إنجازات كثيرة وساعد ناس كتار وتجاوز ظروف صعبة، لكن مع ذلك بينسى كل الحاجات دي ويقف عند غلطة واحدة أو موقف واحد يعني فشل فيه. ومع مرور الزمن الإحساس ده ممكن يخلي الزول يفقد الثقة في نفسه ويشك في قدراته. من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يحس بالإحساس ده المقارنة المستمرة بالآخرين. هسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بقينا نشوف نجاحات الناس وفرحتهم وإنجازاتهم كل يوم. كل ما نشوف التعب والظروف يعني المرة بينا نحن بنقول يعني ما لقينا فرصة، لكن ما بنشوف التعب والظروف والتحديات المروا بها الناس ديل، ما بنشوف التعب المروا بيه. عشان كده مرات بنفتكر إنه حياتهم كاملة وحياتهم سمحة وحياتهم يعني كاملة وما نقصة، وده فهم غير صحيح. كل زول عنده معركته الخاصة وعنده ظروف المختلفة، وربنا قسم الأرزاق والقدرات بين الناس بحكمة. عشان كده يعني أنت ما تتأثر يعني بي بي بالناس اللي مثلا أنجزوا وإنت شايف نفسك لا، احتمال حتى في نفسك حاصل عكس اللي أنت بتشعر به تماما. الكلام السلبي اللي يعني بيسمعه الزول من الناس أو اللي بيقولوا يعني ليه، مرات بتكون كلمات جارحة وانتقادات ممكن تكون مستمرة، وده بيخلي الزول يصدق إنه ما قادر ينجح أو إنه أقل من غيره. لكن الحقيقة إنه رأي الناس ما بيحدد قيمتك، وقيمتك الحقيقية بتظهر في أخلاقك واجتهادك وصبرك ومحاولتك المستمرة رغم الصعوبات. عشان كده مهم جدا جدا عزيزي المستمعين إننا كمان نقدر نفسنا وقدر شنو هي تعبانة برغم الظروف والضغوطات والإحباطات المرات كثيرة قاعد تمر بها نفسك. قدرها وحبها وكمان أشكرها على كل شيء جميل هي قامت به. دي أمسية الليلة فيها تشجيع للنفس، تعالوا كده ندلع نفسنا شوية في الأمسية دي ونقول شكرا يا نفسي على كل شيء أنت قاعد تقوم به. التشجيع ده بالمناسبة بديك دافع وبديك كمان يعني روح كده فيها نشاط وإيجابية إنك تستمر وتقوم وتواصل حتى لو أنت فشلت. إذن تعالوا أصدقائنا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وأقول مرحب بكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض كده نشوف يعني الموضوع ده وصلنا فيه لحد وين، اللي هو هل أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدر الحاجة اللي أنت قاعد تقوم بها. والناس اللي عايزة تكتب وتشاركنا في الموضوع ده يا ريت، أنا مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معانا في حلقة الليلة. وبرضو بقول لكم الرقم مرة تانية 00357976569، ده الرقم اللي أنا بستقبل فيه رسائلكم وكمان مشاركاتكم. إذا نرجع لموضوعنا ونشوف يعني كيف أقدر أغير نظرتي تجاه نفسي، نظرة إنه أنا شايف نفسي ضعيف وما مقدرة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، لازم يعني أقيف من إني أقارن نفسي بالناس التانية، لأنه كل زول عنده ظروفه وطريقته الخاصة في الحياة، والمقارنة في أغلب الأحيان بتخلينا نشوف مميزات الناس وننسى مميزاتنا نحن. تاني حاجة، اتعلم أقدر يعني إنجازاتي أنا حتى ولو كانت بسيطة. مرات بنفتكر إنه النجاح لازم يكون كبير عشان نفرح به، لكن الحقيقة إنه أي خطوة لقدام تستحق التقدير. كمان مهم أغير الطريقة اللي بتكلم بها مع نفسي، يعني بدل ما أقول أنا ما بقدر وأنا فاشل وأقول أنا لسه يعني بتعلم أو ممكن أتحسن، الكلمات اللي بتقولها دي لنفسك بالذات عندها تأثير كبير على ثقتك بنفسك. ومن الحاجات المهمة برضو يعني، بس خلينا أضيف لكم حاجة تانية، بدل ما إحنا نقول أنا فاشل وأنا ما بقدر، أقول أنا حقدر، أنا بعمل الحاجة دي حتى لو أنا ما بعرفها، لكن خليني أنا أحاول. دي كمان لها تأثير إيجابي. إذا الكلمات ديك عندها تأثير سلبي، يبقى الكلمات دي تأثير أكيد حيكون إيجابي. ومن الحاجات المهمة برضو أعزائنا المستمعين، إني أتقبل أخطائي. ما في زول يعني كامل، ودي الحاجة اللي يعني بتطمننا إنه ما في زول كامل، والغلط ما معناه النهاية، بالعكس ممكن يكون فرصة لإني أتعلم وكمان أنضج وأنجح. عشان كده أنت لو أخطأت حاول صحح غلطك، ويمكن يعني الناس اللي أنت شايفهم ناجحين ديل غلطوا كتير وفشلوا كتير ووقعوا كتير، لكن كان عندهم العزيمة والإصرار إنهم يكونوا مواصلين. وكمان بقول لك لازم يعني تتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد برأي الناس، يعني رأي الناس ده ما هو تحديد لقيمتك أنت، ولا بعدد المرات اللي فشلت فيها. قيمتك موجودة في شخصيتك وفي أخلاقك وجهدك وفي الحاجات المميزة اللي ربنا وهبك لها. ولما تبدأ حتشوف نفسك بعين التقدير والرحمة، يعني حقدر وحتبني الثقة تاني يعني من أول وجديد في نفسك. وعايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي أي ظروف تهز صورتك عن نفسك، مش تهز صورتك يعني قدام الناس، تهز صورتك في نفسك أنت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. وبرضو تاني بديكم دعوة إننا نطلع كده ونسمع ترنيمة جميلة، وفي الأثناء دي أنتم ممكن تكونوا بتكتبوا لي برضو وتضيفوا يعني نقاط جميلة لحلقة الليلة أو لموضوع الليلة. وإذا عندك تجربة مع نفسك قدر شنو أنت كنت بتأنبه، بقدر شو كنت بسميها كلام يعني ما جميل وما حلو، قل لي برضو اتغيرت كيف، يعني كيف قدرت تغير نظرتك تجاه نفسك. إذا مستنية مشاركاتكم ومستنية كمان يعني أي إضافة منكم، أنا مستنية ومستعدة إننا نشاركها مع بعض. نسمع ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

شكرا للمرنم جورج الجرافي على الترنيمة الجميلة. شفتوا كيف يعني الابتسامة حتى ظاهرة وهو بيرنم, وعجبتني كمان شديد يعني المقطع اللي بيرنمه ديمتري شارلز. ديمتري حبابك ومساء الخير عليك, ولما يعني بالراب كده يلا يلا يا ناس يلا يلا يا ناس, كأنه كده بدعو الناس تجي وتشوف عجائب ربنا. بيقول للمرنم جورج: بسمع الأذن سمعت يا رب عنك, لكن هسه شافتك يا رب عيوني. سمعت إنه ريدك أبدي, سمعت إنه سلام وأمان بتدي, لكن هسه شافتك يا رب ظروفي. عشان كده أعزائنا المستمعين, أنا بشجعك إنه, وتشجع كمان من خلال الترنيمة دي, إنه مهما كانت ظروفك صعبة, إنه مهما فشلت وقعت, أكيد حترجع وتقوم من أول وجديد. بس أنت محتاج تدي لنفسك نظرة كده إيجابية, وتتخلى عن الكلام السلبي والنظرات السلبية لنفسك اللي أنت دايما قاعد تأدب بها نفسك. تعالوا كده نشوف يعني مع القصة أو الموضوع الجميل ده, يعني إذا في الكتاب المقدس برضو في قصة جميلة جدا جدا أنا حابة يعني أشاركها معاكم. إذا مستمعينا, الناس اللي تابعونا والناس اللي حبوا يعني يكتبوا يقولوا لنا عن موضوع الليلة, مستنية مشاركاتكم. وكمان أكيد الناس اللي جات هالساعة, نحن بنتكلم عن يعني الضعف وعدم تقديرنا لنفسنا. إذا عندك أي تجربة عن الموضوع ده كده اكتب لنا وقول لنا, يمكن كلنا نستفيد من يعني التجربة اللي انت مرت بها. لما نتكلم عن الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات, ما بنلقى مثال أوضح من قصة جدعون. وجدعون ده موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس. جدعون كان عايش في زمن صعب جدا جدا, والشعب كان بيعاني من ظلم المديانيين وخوفهم المستمر. وفي الوقت يعني اللي رسل فيه ربنا رسالته لجدعون, ما كان واقف وسط جيش قوي ولا في مكان يعني يدل على إنه جدعون ده كان زول شجاع, لكن كان مدسي وهو بيشتغل لأنه الخوف كان مسيطر على الناس. ولما ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. استغرب طبعا جدعون استغراب شديد جدا جدا, كيف يكون جبار بأس وهو حاسس بالخوف والضعف, وكيف يقدر يقود شعب كامل وهو أصلا ما واثق في نفسه. عشان كده بدأ يعني يذكر كل الأسباب اللي بتخليه يعتقد إنه غير مؤهل, وقال إنه عشيرته هي الأضعف وإنه الأصغر في بيت أبوه. ودي نفس الطريقة اللي بنفكر بها أن إحنا لما نقلل من نفسنا, بنذكر يعني نقاط كثيرة لضعفنا وننسى الحاجات الكويسة يعني اللي نحن موجودين فيها أو نحن أنجزناها. مرات أقل مهمة تقول: لا لا لا لا أنا ما بقدر, أدوها لفلان, خلي أخوي الكبير هو بيعرف يعملها أحسن مني, أو زميلي ده لو خليته حيقوم لكم بالمهمة دي أسرع مني أنا. كثير مرات بنشوف الناس إنهم هم يعني مؤهلين أكتر مننا, وكمان يعني بيعرفوا يعملوا أحسن مننا. على فكرة أقول لكم سر عن نفسي أنا كمان مرات يعني عندي الاعتقاد ده وفكر كده كمان عن نفسي كتير, لكن أنا عايزة أنا معاكم ونحن نقدر نعالج الحتة دي بسرعة وننقذ نفسنا من الكلمات الصعبة اللي إحنا قاعدين نقولها لنفسنا دايما. لكن أنا عايزة أقول لكم, برغم إنه جدعون كان بيفكر الكلام ده في نفسه, لكن ربنا ما كان مركز على ضعف جدعون. يعني دي الحاجة الجميلة جدا جدا, ربنا ما كان مركز على الضعفات القالة جدعون دي كلها, إنه هو من العشيرة الضعيفة وإنه يعني ما بيقدر, والمهم الكلام الكثير الزين إحنا قاعدين نقول أصلا ده, لكن كان مركز على الإمكانيات الموجودة جواه. ربنا كان عارف إنه القوة الحقيقية ما بتجي من الزول براه, لكن من الثقة في ربنا والإيمان بالرسالة اللي بديها له. عشان كده يعني شجعوا ووعدوا إنه يعني حيكون معاه في كل خطوة. ده كان تشجيع ربنا لجدعون. وأكيد وأكيد يعني أنت كمان ربنا بيشجعك في الأمسية دي, أنت ما زول ضعيف وما تشوف نفسك أنت زول ضعيف. عشان كده في قصة جدعون في دروس وعبر كثيرة أن إحنا حنعرفها مع بعض. لكن كده تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين إذا أنتم مهتمين أنكم تعرفوا قصة جدعون ونكملها مع بعض.

فعلا منو زيك؟ منو زيك انت؟ الرب يسوع قلبه مليان حنان، اكيد ما في زيك. يعني بجد يا ابن اكوش، يعني ترنيمه جميله واداء جميل ولحن رائع جدا جدا وكلمات حقيقيه نابعه من القلب. نرجع لموضوع اليوم ونشوف قصتنا عن جدعون. وزي ما تكلمنا عن جدعون، عايزين نشوف بالرغم انه جدعون كان متردد في البدايه وطلب علامات عشان يتاكد، الا انه ربنا يتعامل معه بصبر واداه فرصه يعني يبني ثقته خطوه بخطوه. ودي رساله مهمه جدا لينا في الامسيه دي، انه الانسان ما لازم يكون كامل او شجاع من اول يوم عشان ينجح، لكن ممكن يبدا وهو خايف او متردد، ومع الوقت والثقه والتجربه يكبر وينضج. ومن أعظم الدروس في قصة جدعون اللي ممكن نتعلمها أنه ربنا يعني قلل عدد الجيش معاه من الألف يعني جندي إلى عدد قليل جدا جدا، عشان كمان يوري الناس أنه النصر ما كان بسبب القوة البشرية أو العدد الكبير للجنود، لكن بسبب الاعتماد على الله. وده بيعلمنا أنه النجاح ما دايما مرتبط بالإمكانيات الظاهرة أو القوة اللي بنشوفها بعيوننا، وإنما بالإصرار والإيمان والعمل. عشان كده بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو أنت بتحس إنك ضعيف أو يعني أقل من غيرك، افتكر وتذكر جدعون كويس. الزول اللي كان شايف نفسه صغير وضعيف أصبح قائد كبير، لأنه ما وقف عن نظرة محدودة لنفسه، لكن صدق النظرة الأكبر اللي بشوفها ربنا فيه. وقصة جدعون عزائنا المستمعين بتأكد لنا إنه مرات يعني أكبر عدو للإنسان ما هو الظروف ولا الناس، لكن الصورة السلبية اللي بيرسمها الزول عن نفسه. ولما نغير الصورة دي ويثق في قدراته وفي ربنا، ممكن يحقق يعني حاجات ما كان متخيلة أبدا. ودي أعزائنا المستمعين يعني أجمل حاجة حصلت يعني لجدعون، وكمان أكيد حتحصل لك أنت لو بس أبعدت نفسك عن النظرة السلبية والكلمات الصعبة جدا جدا. كمان أنا عايز أشجعك بآيات من الكتاب المقدس في رسالة فيليبي، بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. والآية دي بتذكرنا أعزائنا المستمعين إنه القوة الحقيقية ما جاية من إمكانياتنا الشخصية، لكن من الله بيدينا القوة وقت الضعف والشجاعة وقت الخوف. وفي تاني مكان برضو في كورنثوس الثانية بيقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ودي رسالة جميلة جدا جدا، لأنه ربنا ما بيشتغل بس مع الناس الأقوياء، يعني اللي دايما العالم بيشوفهم قويين، لكن كمان مع الناس اللي بيحسوا بالضعف والتردد، وكمان بيقدر يحول ضعفهم لقوة. يا سلام، رسالة جميلة وتشجيع جميل جدا جدا. وبشجعك عزيزي المستمع مرة تانية إنك تغير نظرتك السلبية لعن نفسك وكمان الكلمات الصعبة اللي أنت قاعد تقولها. وزي ما قرينا الآيات المشجعة دي، وإنت ممكن ترجع للكتاب المقدس كمان وحتلقى يعني آيات كثيرة بتشجعك عن رفعة الناس من الضعف لقوة. سعدت جدا جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وكمان موضوعنا الجميل والشيق. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ما تنسوا تكونوا مصلين من أجلنا وكمان من أجل الآخرين. ولحد ما نتلاقى بقول لكم مع السلامة، ويا رب نهاية أسبوع جميل وسعيد، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، نتندم نرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، نتندم نرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: تعالوا نتونس نتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمان بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
1: أنا عايزة أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا أن نجاها منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين أنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان أنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي أنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخلوا معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم فيننا، لازم نفكر من هسنا إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه وحيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة،
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة، أنت الحتغوضة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: امين
1: امين.
2: الليله حنتامل مع بعض في قصه زكا الموجوده في انجيل القديس لوقا اصحاح 19 من الايه رقم 1 لغايه الايه رقم 10. خلونا نقرا بالترتيب كل واحد ايتين. نبدا بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
5: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
7: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
7: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
8: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
8: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياجه لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح يمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم.
7: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاة زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصة. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر، يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كثيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تانية لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير القامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد قدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
7: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما. أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مني.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارفين شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا همه مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضه منتظر، وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيقى قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن أقول حاجة تانية يا مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حلقة السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عاين لي زكا بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكا. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكا باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. زكا محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكا؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكا؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكا هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكا راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: فضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسي قعدت أفكر في مشاعر زكا. زكا كان كل اللي في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه يقول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكا متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكا فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكا اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان متزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معانا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عن سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس في ليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتوا غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميه رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبد لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كلها إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم الرسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا، حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو نحن ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دايركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا اللي كنا بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

0: رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
2: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
3: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
2: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
4: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
2: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
5: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
2: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
3: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
2: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
5: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
2: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
6: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
2: فقال:
3: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
2: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
3: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
2: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
7: هل أنا يا سيد؟
2: فأجاب:
3: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
2: فأجاب يهوذا الذي خانه:
5: هل أنا يا معلم؟
2: فقال له:
3: نعم أنت.
2: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
3: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
2: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
3: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
2: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
3: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
2: فقال له بطرس:
8: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
2: أجابه عيسى:
3: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
2: فقال له بطرس:
8: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
2: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
3: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
2: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
3: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
2: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
3: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
3: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
2: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها فلتكن إرادتك.
2: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
3: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
2: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
5: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
2: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
5: السلام يا معلم.
2: وقبله. فقال له عيسى:
3: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
2: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
3: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
2: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
3: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
2: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
9: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
2: فوقف رئيس الأحبار وقال:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
2: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
4: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
2: فقال له عيسى:
10: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
2: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
4: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
2: أجابوه:
11: إنه يستحق الموت.
2: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
2: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
12: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
2: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
8: أنا لا أعرف ما تقولين.
2: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
12: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
2: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
13: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
2: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
10: قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الآب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على

0: دمول عيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة، وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
1: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ، ويقولون:
2: أنغذ غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
3: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
3: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
4: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب، فقال الآخرون:
5: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
6: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسف، وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد، أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
7: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
8: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.